صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة. مستمعين الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم.

أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة غافر. بسم

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا و

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن.

0: قلت وهو رب العرش العظيم يقول ذلك سبع مرات.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: فضيلة الشيخ، الأخ أبو فهد يسأل يقول: في زيارة القبر البعض يقول لا ترفع يدك عند الدعاء للميت وكذلك لا تسلم على الميت، فما صحة هذا الكلام؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أولا، نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نفعل إذا زرنا القبور ودخل الإنسان إلى مقابر المسلمين. أولا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الموت. والإنسان يحتاج إلى تذكير، يذهب أحيانا حتى لو لم يكن لديه أحد في مقابر معينة، يدخل للاعتبار أنه في يوم من الأيام سوف يكون في هذا المكان، في حفرة من هذه الحفر، وحيد، لا أنيس ولا جليس، ولا ليس معه إلا إيمانه وعمله الصالح. إما أن يكون

0: في حفرة من حفر النيران أو في روضة من رياض الجنة، أسأل الله عز وجل السلامة وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن ينور علينا وعلى جميع المسلمين القبور.
1: آمين.
0: فهذه المشروعية الزيارة هي مشروعة. ثم إذا دخل الإنسان المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، هذا وارد. لكن أن يقف الإنسان مثلا على قبر قريبة كما يفعل البعض، يأتي ويسلم عليه، السلام عليكم فلان، كيف حالك وش أخبارك، ويقعد يسولف معه ويتكلم معه، هذا لم يرد. لم يرد أنت تزور القبور تسلم سلام عام، ثم لك أن تقف على القبر، على قبر إنسان عزيز عليك، على قبر والد، على قبر والدة، على قبر زوجة، على قبر أبناء إلى آخره، وتدعو له، تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم ادعو له. فهو ينتفع من هذا الدعاء، وخاصة إن كان هذا الدعاء من الأبناء، خاصة إذا كان هذا الدعاء من الأبناء. وإذا مات ابن آدم كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، انقطع عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهؤلاء الأموات ينتفعون من دعاء الأحياء لهم، أن نستغفر لهم وندعو لهم. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. للمؤمنين والمؤمنات، يشمل الأحياء والأموات. فيقول الإنسان: اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيدعو لنفسه ويدعو لوالديه ولآبائه وأجداده، ويدعو لجميع أهله، ويدعو لجميع المسلمين والمسلمات. هذا هو المشروع. وأيضا مما ورد وذكره أهل العلم، أن الإنسان إذا جاء يزور، بعضهم يستقبل القبلة ويستدبر، يعني يقف خلف ظهر الميت، ومعلوم أن الميت يدفن وهو على شقه الأيمن، يعني وجه الميت تجاه القبلة، فهو يأتي جاء لزيارته ويقف خلف ظهره، هذا غير صحيح. أنت جئت لزيارة الميت، هذا تقف أمامه، اجلس أمامه، قف أمامه وادعو الله تبارك وتعالى. ولا يشترط أن تستقبل القبلة. وفيما يتعلق كما ذكر، أن سمع أنه من يقول أنه لا يجوز أن يرفع يده أو كذا إلى آخره، لا، ليس هناك مانع الدعاء، في الدعاء ليس هناك مانع أن ترفع يدك. أنت ما ترفع، أنت لم ترفع يدك تدعو الميت من دون الله، يعني ترى الصلاح في ميت معين أو كذا، أو أنه كان صالحا أو تقيا إلى آخره فتدعوه، لا، أنت تدعو الله عز وجل له، فليس هناك ما يمنع من رفع اليد، فتستغفر للميت وتدعو له وأنت مستقبل وجهه. هذا الوارد. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة العصر.

0: تواصوا بالصبر.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة العصر.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم.

لذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفر.

0: يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن، فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: فيما يلي تلاوة خاشعة لسورة قاف بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ ماجد الزامل.

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا،

يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة الأعراف.
2: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض.

0: العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة. تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى، ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة، لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل. كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا.

0: العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة السجدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة السجدة.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

يتقون إن الله بكل شيء عليم.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. أبواب السماء.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه عنا، واجعله حجة لنا لا علينا.

0: الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أف

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله، رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم،
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم: من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10

0: أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء. أعزائنا، إن من أجمل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهما في الإجازة الصيفية الدراسية أن يصنعا معهم ذكريات مرتبطة بالمعرفة والقرب والمشاركة، وما أكثرها في هذا الزمن، فحتى الرحلة القصيرة يستطيع الوالدان استثمارها في صنع حوار عائلي. فالأب أيها الكرام الأحبة يستطيع أن يسرد ذكرياته في طفولته مطعمة بالقيم والذكريات المشرقة التي تغرس في أنفس الأبناء مبادئ يستنتجونها من قصص الذكريات، أو حتى قراءة كتاب في المنزل مع الأبناء أيضا قد تترك أثرا أكبر من الكثير من البرامج. فالطفل لا يتذكر دائما الأشياء التي حصل عليها، لكنه يتذكر اللحظات التي شعر فيها بقرب والديه واهتمامهما. وتأتي القراءة مستمعين في مقدمة الوسائل التي يمكن أن تجعل الصيف مختلفا، فالكتاب يفتح للطفل أبوابا واسعة من الخيال والمعرفة، والقراءة في الإجازة تعيد للطفل علاقته الهادئة مع المعرفة بعيدا عن ضغط الاختبارات والدرجات. وقد كان العلماء عبر التاريخ يولون العلم والقراءة عناية كبيرة، لأن بناء العقل يبدأ من حب المعرفة، والطفل الذي ينشأ وهو يرى الكتاب رفيقا في البيت يصبح أكثر قربا من التعلم في مراحل حياته المختلفة. ومن الأفكار الطموحة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء أن يغرسوا فكرة متعة القراءة، وأن تكون فكرة القراءة متنفسا للطفل وليس حملا ثقيلا يقوم به. ويأتي هذا الأمر بأن يتخذ الوالدان من أنفسهم قدوة لأبنائهم، فلا يعقل أن يتصفح الآباء أمام أبنائهم أجهزتهم وهواتفهم في حين يأمرون أبنائهم بالقراءة. وتبقى أيها الأفاضل العلاقة مع التقنية واحدة من أكبر التحديات في زمننا هذا، فقد أصبحت الأجهزة جزءا من حياة الأبناء وتحمل فوائد كثيرة حين تستخدم بطريقة واعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم حتى لا تستولي على معظم الوقت. فالطفل يحتاج إلى عالمه الرقمي، لكنه يحتاج أيضا إلى اللعب والحركة والتجربة والحديث مع أسرته والتفاعل مع الحياة من حوله. ويأتي تنظيم وقت الشاشة بوضع ضوابط للاستخدام وإيجاد بدائل جذابة، فالابن الذي يجد في البيت أنشطة ممتعة وحوارا واهتماما بمواهبه سيكون أكثر قدرة على التوازن. وفي هذا الجانب تظهر أهمية دور الآباء، فالأبناء يتعلمون من المشاهدة أكثر مما يتعلمون من التعليمات. فالبيت الذي يرى فيه الابن والديه يقدران الوقت ويحترمان النظام ينقل إليه هذه القيمة بصورة طبيعية، وهي مسؤولية تشمل الرعاية والتوجيه والاهتمام. فالأبناء أمانة تحتاج إلى حضور ومتابعة وحكمة.
2: القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الحشر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: تلا على أسماعكم سورة الحشر القارئ عبد الله عبد الملك.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
5: لم يخلقنا الله لنحزن،
6: هو فقط
5: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
6: تأكد
5: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
6: يوما ما
5: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
6: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
5: أثير الروح.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديثي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الزخرف.
3: اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد

0: بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
1: اللهم يا
0: اللهم يا
1: اللهم يا
0: أرحم الراحمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الشورى.
1: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري.

0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل.

يجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: أيها الإخوة المستمعون الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة إبراهيم.
2: حسبي الله.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.
1: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
4: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة غافر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة

الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته،

أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

آمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات.

تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عند

الْعَذَابِ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه

يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم

أَنَا ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

قلتم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد

النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ

الْعَذَابَ. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى. قَالُوا فَادْعُوا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.

الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار

الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون

يميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون

قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

تَعْقِلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة غافر.
3: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: هذا السؤال يقول: كيف أجيب ملحد إذا سألني ما هو دليل وجود الله عز وجل؟
5: شوف بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل الكفار على اختلاف مللهم، يخاطبهم أولا بأدلة نقلية.
4: نعم.
5: بعض الناس اليوم يقول لك لا تخاطبهم بالقرآن، هو أصلا ما يعترف بالقرآن. كم من واحد من هؤلاء الملاحدة تمت مخاطبتهم بالقرآن الكريم، تأثروا.
4: نعم.
5: تأثروا بالقرآن وتأثروا بآيات القرآن الكريم، لأن كلام رب العالمين مؤثر،
4: وربما يكون ألحد أيضا بسبب إدخال شبه عليه في القرآن، يعني
5: شبه من القرآن. نعم. فأنت تأتي بارك الله فيك وتقرأ عليه آيات القرآن.
4: نعم.
5: لماذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام
4: صلى الله عليه
5: يقرأ سورة قاف على سبيل المثال في كل جمعة؟ حتى بعض الصحابيات وبعض الصحابة حفظوا سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يقرأها كل جمعة على المنبر. لماذا اشتملت سورة قاف على إيش؟
4: نعم.
5: على ماذا اشتملت؟ على الأدلة البعث والنشور.
4: نعم.
5: وإحياء الله تبارك وتعالى للموتى، وأدلة والأدلة أو بعض الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى.
4: نعم.
5: فيرجع الإنسان، شو بارك الله فيك، ممكن الرجوع إلى بعض الملاحدة الذين أسلموا، ولدينا كثير من الملاحدة في الزمن القديم.
4: نعم.
5: وفي الزمن الحديث، ومن هؤلاء بعض علماء الرياضيات وبعض علماء الفيزياء.
4: نعم.
5: وهذه العلوم من العلوم الدقيقة المتعلقة بالحساب وبكذا إلى آخره. فبعضهم بسبب أنه بارع في الرياضيات والفيزياء وقع في الإلحاد، وبعضهم لأنه أكثر براعة وأكثر علم في هذه المواد لا كان ذلك سببا. فالإلحاد، شوف بارك الله فيك، فكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان. من يريد أن يناقش هذا الملحد أو يتكلم مع هذا الملحد، نقف على أسباب إلحاده. كثير من هؤلاء بسبب اتباعه للشهوات.
4: نعم.
5: يعني هو أصلا معترف بالله، معترف بوجود الله، من أهل الصلاة والدين، لكن ابتلي بالشهوات، خاصة شهوة الفرج.
4: نعم.
5: وهنا يريد أن يتخلص كما يقولون في تعبير الناس من تأنيب الضمير.
4: صحيح.
5: لأن يحس في مراقبة عليه، فيسمع عن مسائل الإلحاد أو بعض المواقع وغيرها، فيحاول أن يقنع نفسه بهذا الإلحاد، أن فعلا ما في إله. ليش؟ عشان يفتك من تأنيب الضمير ويفعل ما يشاء متى شاء بالطريقة التي يشاء. فهذا الإلحاد بارك الله فيك، واسمح لي أن أتكلم قليلا على الموضوع مهم.
4: نعم. نعم.
5: هذا الفكر في الحقيقة يعمي

0: بصيرة الإنسان يجعله يجادل في البديهيات، فيكون الحق عند هذا الإنسان باطل والباطل حق بسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه، كما تفضلتم جاهل حتى معاني الآيات أو غيرها، أو سمع آيات معينة أو أمور معينة من بعض الأشخاص، أو بسبب خطأ بعض المسلمين أو مشايخ المسلمين أو علماء المسلمين، أخطأ في قضية وكذا، فهذا ليس بسبب يجعلك تلحد وتطعن في الدين أو تنكر وجود رب العالمين بسبب خطأ شخص من المسلمين، شخص من علماء المسلمين، لا، فبسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه فينظر إلى العقيدة الإسلامية كما ينظر إلى الأديان التي تعبد الحجر والشجر. بعض الملاحدة من أتباع بعض الأديان ألحد لأنه يشوف دينه، يشوف قومه يعبدون أصنام، يعبدون أوثان، يعبدون شجر، يعبدون بشر، يعبدون حجر،
1: منطقي.
0: شيء مو منطقي، فكردة فعل يلحد أو يرى منه من الأفعال الشائنة التي لا علاقة لها بالدين ولا بطاعة رب العالمين ولا بعبادة ولا بهدي قويم ولا أبدا، وليست علامة نضج. فهذا سبب ضعف الإيمان واليقين، تأتيه الأفكار والوساوس فلا يدفعها، يستسلم لهذه الأفكار، ما يدفعها، ما يقاومها، التي تشكك الإنسان في الله تبارك وتعالى وبالخالق. من أعظم الأسباب الاستماع لشبهات ومغالطات أهل الإلحاد. قديما كان ربما له محاضرة، له كذا، بالاجتماع معه أو به، اليوم سهل.
1: نعم.
0: في مواقع التواصل بعض هؤلاء الملاحدة يرسلون، وبعض الأشخاص يبحث ويبحث وهو يقرأ في قراءته أو في بحثه في هذا العالم الواسع الذي لا ينتهي، فيقف على بعض شبهات ومغالطات أهل الإلحاد
1: وليس عنده ما يرد عليه،
0: ما عنده علم ولا عنده، بل حتى علماءنا مشايخنا كانوا ينصحوننا وينصحون طلبة العلم بعدم مناقشة أهل البدع، مناقشة الملاحدة وكذا، وأنت لا تزال في بداية الطلب وفي بداية، لأن ممكن يغلبك وكونك تنهزم، خاصة إذا كان شيء علانية. هذا ممكن يتسبب في، أقول شوف فلان ما عنده حجة، طيب فلان ما عنده حجة ضعيف، لكن مو معناته أنه ما في حجة.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا الآن أتكلم، أنت سألتني سؤال وأنا أتكلم في هذا الموضوع، حتى في المسجد مرات ومرات كان يأتون بعض الشباب، أنا أجلس معهم، أنا غير متخصص في الحقيقة في مناقشة ومجادلة ومناظرة الملاحدة، هناك أهل اختصاص. لكن هي كلمات عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع.
1: اللهم أمين يا رب.
0: بها الله تبارك وتعالى ماذا قال مثلا هؤلاء الذين يستمعون إلى شبهات ومغالطات أهل الإلحاد؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعضهم يجاري النفس الأمارة بالسوء المبتلية كما ذكرت أسلفت القول بالشهوات للتخلص من آثار المراقبة وتبعات المحاسبة وما يسمى كما يعني مر علينا هالكلام. فيسعى لإقناع نفسه بعدم وجود الإله. بعض هؤلاء الشباب قالوا فلان ترى يعني جالس يجلس مع ملاحدة ومتأثر معهم شوي. قلت له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت أتكمل. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت ما شاء الله، فأنت تعترف بالله وأن الله هو السلام وبرحمته وبركاته. إيه ثم أتكلم لا والله والله مو قصدي كذا، ويقسم بالله. قلت له قم الله يهديك، قم الله يصلحك، قم، فأنت لا ملحد ولا تقنع نفسك أنك ملحد، وأنت لا تزال على الفطرة وفي خير. الحين جريبي أذن، قم تيدد وروح مع الناس صل، وأترك عنك هذه الوساوس وقاومها. فالمسلم على يقين أن دين الإسلام والوحي الرباني يستحيل أن يناقض، أن يناقض لا عقلا صريحا ولا علما ثابتا. لماذا؟

0: لأن الوحي كلام الله والعقل خلق الله.
1: نعم.
0: ولا يمكن أن يتناقض كلام رب العالمين مع خلقه
1: سبحانه.
0: فلهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
1: نعم.
0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة،
1: على الفطرة. نعم. فأبواه يهودان،
0: ثم بيّن تأثير البيئة. فأبواه إما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وأيضا ممكن يقع في الإلحاد، فالبيئة تؤثر. لماذا شرعنا الحنيف أمر بمرافقة الصالحين وعدم مرافقة الطالحين وأهل وغيرهم؟ لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر.
1: نعم.
0: القرين يتأثر بقرينه. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا
1: المتقين.
0: نعم. لا تجالس إلا مؤمنا.
1: نعم.
0: هؤلاء أصحاب الشبهات والملاحدة وأهل البدع وغيرهم يتأثر بهم.
1: نعم.
0: الإنسان عنده نقطة ضعف وعنده كذا، وهؤلاء لديهم شبهات وعندهم. أتذكر بعض مشايخنا وعلمائنا، رحم الله من مات منهم وبارك في أعمار من هو على قيد الحياة، كانوا يقولون، كان بعض الأخوان يقولون، يسألون شيخ أنا بدرس النحو عند فلان لكن هو من أهل البدع وعنده من البدع المكفرة والبدع. قال لا، بتاخذ منا نحو وبيضيع دينك، بتاخذ منه الأدب والبلاغة ويضيع دينك، لا اجتنبه.
1: نعم.
0: ولو أن تذهب إلى من هو أقل منه فقها أو كذا دراية في ذلك العلم، أو تاخذ منه رواية مثلا في القرآن أو.
1: نعم.
0: وممكن وهو من أهل البدع أو من أهل الزيغ ومن أهل الضلال ومن أهل وحدة الوجود وغيرهم، يوقعك في شبهة ويوقعك في حبائلة ولا يدخلك في متاهة، إن دخلت فيها ما تخرج، لا ابتعد.
1: لا مستحيل. لا.
0: يقولون من خلق الله؟ هاي كله سؤالهم.
1: نعم.
0: ولا لا؟
1: صحيح.
0: يقول لك من خلق الله؟ يقول أنت مخلوق وهاي مخلوق، السماء مخلوقة. طيب من خلق الله؟ من خلق الله؟ سؤال غير منطقي. أهل الاختصاص يقولون هذا السؤال غير منطقي، لا يمكن لخالق أن يخلق.
1: الله أكبر.
0: من النهاية ما في واحد اثنين، لا يمكن لخالق، والخالق هنا الله جل جلاله،
1: لا إله إلا الله،
0: أن يكون مخلوقا. والله ليس مخلوقا لنسأل من خلقه.
1: لا.
0: فهذا اختصار والله تبارك وتعالى قديم ليس حديثا، أول ليس قبل شيء، فلا ينطبق عليه قانون الحوادث.
1: نعم.
0: في السؤال عن خالقه والسؤال عن من أحدثه، ومتى وجدت الأجرام السماوية، متى وجدت الأفلاك، متى وجد الإنسان، متى وجد الجن، متى هذه المخلوقات، ممكن نسأل متى وجدت، لكن الخالق لا نسأل.
1: نعم.
0: ولا يجوز أن نسأل، بس سؤال غير منطقي، سؤال علميا غير جائز.
1: نعم.
0: يدل على يعني عدم سلامة السائل، سلامة عقله وسلامة نيته وسلامة. نعم. قصده.
1: ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما نفعل إذا ورد هذا السؤال. فضيلة الشيخ،
0: نعم،
1: إذا ورد لنا هذا السؤال بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل، يعني لا يزال أحد الشيطان بأحدكم حتى يقول لهم من
0: إيه مثلا الله. إيه لو جاءت إنسان هذه الهواجس.
1: نعم.
0: يقول وتأتي للمؤمنين
1: طبعا
0: يتضايقون.
1: نعم.
0: من خلق الله؟ لا، الله مو موجود. فهنا ماذا يفعل؟ قل آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، قم توضى وصل، قم اشغل نفسك به.
1: نعم.
0: أو اتصل على أحد من إخوانك واجلس معه.
1: نعم.
0: اقرأ القرآن، لأن هذه الأفكار هي التي تفسد على هؤلاء المخلوقية من صفات الحوادث.
1: نعم.
0: الأشياء التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة.
1: نعم.
0: فكيف نصف الخالق بصفات الحوادث وننسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق؟
1: نعم.
0: يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم. فعلى الإنسان
1: مستعى.
0: أن يتجنب ذلك، وإذا علمنا عن بعض

0: الأشخاص الذين تأثروا مثلا بهذا الفكر وغير ذلك ممكن أن ندلهم على مواقع متخصصة في مناقشة الملاحدة، وعلى بعض الإخوة
1: إذا كانوا فعلا يبحثون عن الحق.
0: إذا يبحث عن الحق، هو أكثر هؤلاء لا يبحثون عن الحق. وأكبر دليل دش عليهم في بعض مواقعهم، حاول تنصحه أو تناقشه بأدب،
1: ما يقبل.
0: لا أي ما يقبل، رئيسا يسبك. يسب ويستخدمون كلمات بذيئة جدا جدا جدا. وهذا سلاح من العاجز. هو مو جالس معه مباشرة، أنا أتخيله لو كان جالس معنا مباشرة إنه بيصارخ وبينفعل، لأنه هو بالكتابة. فما يستطيع يصرخ بالكتابة. أحيانا يحط ها ها ها ها ها ها أنت وكذا وأنت متخلفين وأنت كلام، وبعدين من يحس نفسه أنه محصور حصرته وما عنده دليل ما عنده أي حجة يبدأ يسب ويبدأ يشتم ويبدأ فهذا الملحد أي ملحد أقول له إذا كنت أنت عربي اجلس اقرأ القرآن اقرأ القرآن وارجع إلى تفسيره، اقرأ القرآن وسوف تهتدي كما اهتدى من قرأ عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن.
1: صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية، تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف، تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب

0: الروح أثير الروح
1: أثير الروح أثير الروح أثير الروح يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الصف تقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
3: اللهم يا سامع الدعاء،
4: اللهم يا سامع الدعاء،
3: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

له: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

0: للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة النساء. أيها الأحبة الكرام، تتغير ملامح بيوتنا أثناء

الإجازة الصيفية الدراسية، فتهدأ حركة الصباح التي كانت مرتبطة بالمدارس والواجبات، ويجد الأبناء أمامهم مساحات واسعة من الساعات التي كانت في السابق تمتلئ بالجدول الدراسي. وفي هذه الفترة تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الوقت في جعله موسما يحمل أثرا في حياة أبنائنا. في الرؤية الإسلامية أحبتنا، الوقت يحمل معنى عميقا يتجاوز مرور الساعات والأيام، فهو رأس مال الإنسان وما يملكه في هذه الحياة من فرص للعلم والعمل والإصلاح. وللأهمية البالغة التي يحتلها الوقت في ديننا الإسلامي، نجد أن الله تعالى أقسم به في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا جاء القسم بالزمن ليوقظ في الإنسان معنى المسؤولية تجاه هذه النعمة العظيمة. والإجازة الصيفية جزء من هذا العمر الذي يمضي سريعا، وهي مرحلة تتشكل فيها الكثير من المهارات والعادات. فالطفل مستمعين الذي يقضي أشهر الصيف بطريقة معينة قد يحمل معه آثار تلك التجربة إلى سنة لاحقة. فالأيام التي تمر في عمر الأبناء تحمل بذورا لما سيكونون عليه في المستقبل. وقد اعتاد كثير من الناس النظر إلى الإجازة باعتبارها فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، وهذا المعنى حاضر ومهم. فالإنسان يحتاج إلى الترويح وتجديد النشاط، وقد عرف المسلمون عبر تاريخهم قيمة التوازن بين الجد والراحة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حق، وقوله: روح القلوب ساعة وساعة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له حاجات متنوعة، وأن العناية بالنفس جزء من الاعتدال الذي جاء به ديننا الحنيف. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يشعروا الأبناء أن الصيف مساحة جميلة تحمل المتعة والفائدة في نفس الوقت. والتربية مستمعين لا تتوقف بانتهاء العام الدراسي بالتأكيد، فالمدرسة تقدم جانبا من المعرفة، بينما تقدم الأسرة الجوانب الأخرى التي تصنع شخصية الإنسان. ففي البيت يتعلم الابن المسؤولية وطريقة التعامل مع الآخرين وتنظيم وقته واحترام العمل وخدمة الناس من حوله. فالأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس القيم وتبني الإنسان.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير

0: الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

آتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأنعام. مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية

0: أمرا يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية، منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء باللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل فرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة لأنها تنمي مهارات الطالب وتصقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية وتقوي علاقاته الاجتماعية وترفع وعي الطالب وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النحل. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي.

يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات،

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة طه.

0: هل تعلمون أيها الأحبة أن إجازة الصيف الدراسية فرصة حقيقية لحل المشكلات التي تفسد العلاقة بين الآباء والأبناء وإذابة الجليد والجفاء الذي يخيم على العلاقة بينهم طوال فترة الدراسة؟ لذلك من الضروري أيها الأعزاء أن يضع الآباء والأمهات خطة يومية يشترك فيها أفراد الأسرة خلال فترة الصيف للاستفادة من هذه الإجازة واستغلالها للإصلاح النفسي وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة. وخلال تنفيذ هذه الخطة يجب على الوالدين مراعاة عدة أمور، منها أنه يجب تنحية أي خلافات بين الزوجين وعزل الأبناء عنها ليستقروا نفسيا، فهذه أول قواعد المحافظة على نفسية الأبناء. ومن الأفضل لجميع أفراد الأسرة الاتفاق على طريقة التعامل مع التلفاز والأجهزة الذكية وأدوات التسلية الإلكترونية طوال إجازة الصيف، فبدلا من الاستغراق في تضييع الوقت على هذه الأجهزة نتفق أن نجعل لها وقتا محددا لا نتجاوزه جميعا الكبير والصغير، وأن يكون الأب والأم قدوة حسنة في ذلك. ويجب أيضا مستمعينا أن نسأل أنفسنا في بداية هذه الإجازة ما مدى الصداقة بيننا وبين أبنائنا، ويجب أن نتوقف تماما عن كل الأمور التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق الصداقة المطلوبة معهم، خاصة مع الابن أو البنت في مرحلة المراهقة، والتوقف تماما عن التعامل معهم بعصبية وبشدة. أما وسائل العقاب فلا بد أن تتوقف تماما، لا بد أن نتوقف تماما عن عقاب الطفل بالضرب، ولا نمارس معه أي نوع من الإهانة حتى لو كانت لفظية، فالشتائم مرفوضة تماما. فالعقاب الذي يجب تطبيقه في تربية الأبناء هو ذلك العقاب الذي لا يؤلمهم نفسيا ولا يهدر كرامتهم، ويجب أن يتم تطبيقه بحكمة، لأن الغرض منه التأديب وليس الانتقام. وأيضا من المهم أيها الكرام أن نحرص على تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة كالرسم والرياضة وحفظ القرآن وممارسة كل الهوايات التي يحبونها خلال فصل الصيف. والصداقة بين أفراد الأسرة الآباء والأبناء والقرب منهم من شأنه توفير جو من الألفة والود في باقي الفترات وليس في فترات الإجازة. أما الصداقة بينهم خصوصا في فترة المراهقة المبكرة تمكننا من حمايتهم من كل المخاطر التي تحيط بهم من كل جانب، فلماذا لا يقوم الأب أو الأم باستغلال فترات الإجازة واصطحاب المراهق أو الطفل إلى النادي لمشاهدته وهو يلعب مثلا مباراة رياضية، أو يشترك معه في لعبة، أو يشاهد معه برنامجا يحب مشاهدته في التلفزيون بهدف توطيد العلاقة التي يربطها بالحب والمودة. فالصداقة أيها الآباء والأعزاء، أيها الأمهات العزيزات، هي المفتاح السحري لعطلة صيفية بلا خلافات.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.

0: اللهم إنا
1: اللهم إنا
0: نسألك من
1: نسألك
0: خير ما
1: من خير
0: سألك
1: ما
0: منه
1: سألك
0: عبدك
1: منه
0: ونبيك
1: عبدك
0: محمد
1: محمد
0: صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: ونعوذ بك
1: ونعوذ
0: من
1: بك
0: شر
1: من
0: ما استعاذك منه
1: استعاذك
0: عبدك
1: منه
0: ونبيك
1: عبدك
0: محمد
1: محمد
0: صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم.
0: اللهم
1: اللهم
0: إنا
1: إنا
0: نسألك
1: نسألك
0: الجنة
1: الجنة
0: وما قرب
1: وما
0: إليها
1: قرب
0: من
1: إليها من
0: قول أو
1: قول
0: عمل،
1: أو عمل
0: ونعوذ بك
1: ونعوذ
0: من
1: بك من
0: النار
1: النار
0: وما
1: وما
0: قرب
1: قرب
0: إليها من
1: إليها
0: قول
1: من
0: أو
1: قول
0: عمل،
1: أو عمل
0: يا
1: يا
0: أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل

0: في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في زمن ملك من الملوك، قيل أنه كان في اليمن، هذا الملك كان ظالما، وهذا الملك في اليمن كان عنده ساحر يسير الناس بسحره، ويعني كان عنده هذا الساحر اللي كان يضحك على الناس ويخدع الناس، ويبين هذا الساحر للناس أن هذا الملك عنده من القدرات وعنده من القوة والمعجزات وعنده الآيات، وهو في الواقع ليس لديه إلا السحر والشعوذة. الساحر لما كبر وبلغ من العمر، وبلغ من العمر يعني تقدم عمره كثيرا، هذا الساحر ذهب للملك وقال له: أيها الملك، أنا الآن يعني خلاص كبرت في السن، فأحتاج من أهيئه بعدي، ابعث لي غلام من القرية أعلمه السحر. لماذا؟ يبلي غلام أعلم السحر عشان إذا يعني أنا مت يكون لك خليفة بعدي. ففرح الملك ورضي بهذا الكلام، وجاء بغلام، وكان هذا الغلام من أفضل الغلمان نباهة وعقل وذكاء، فكان يذهب إلى الساحر هذا الغلام يتعلم السحر. وفي الطريق هو رايح للساحر، كان هذا الغلام في طريقه يشوف راهب، كان كل يوم يطلع من البيت ويذهب إلى الساحر ليتعلم السحر، لكن هذا الغلام في طريقه يوميا كان يشوف راهب. ما معنى الراهب؟ الراهب هو شخص عابد يتعبد ويجلس في صومعته ويعتزل الناس، ما له شغل في أحد. هناك الملك ظالم يأمر الناس بعبادته ويخبر الناس أني أنا ربكم، واللي يسمع يقول غير هذا الكلام يذبحه فورا. وهذا الراهب مختف عن أعين الناس ولا أحد يدري عنه. الراهب يشوف هذا الغلام كل يوم يمر عليه، وهذا الراهب يجلس

يقول كلام يتعبد الله عز وجل فيه ويتضرع إلى الله ويدعو. الغلام هو يمر على الراهب يجلس ويسمع ما يقوله هذا الراهب، فأعجبه الكلام، كلام جميل، كلام حلو. فكان كل يوم يجلس عند الراهب في طريقه إلى الساحر، رايح وراجع، يمر على الساحر ويجلس ويستمع إلى كلام هذا الراهب. في أثناء تعليم الغلام على السحر على يد الساحر، بدأ الساحر يضرب الغلام. لماذا؟ لأن الغلام بدأ الآن يتأخر عن الدروس، يضربه. ولماذا تتأخر علي؟ ولماذا؟ فبدأ يعنفه ويضربه. فذهب الغلام إلى الراهب يشتكي له، لأن الآن بالنسبة له هو شيخه ومعلمه، وبدأ يشكي همومه له. وهذا الراهب هو رجل عابد موحد لله عز وجل، وهذا الغلام الطفل الآن في حالة اضطراب. ثم مرت الأيام والغلام يتعلم السحر لكي لا يذبحه الملك، لكن هو في الحقيقة يتعلم من الراهب الدين ويتعبد الله عز وجل. يوم من الأيام وفي طريقه للساحر مر على دابة، حيوان عظيم. هذه الدابة كانت واقفة في الطريق، كانت مسكرة الطريق، والناس خايفة، دابة عظيمة، والناس خايفة تمر، لأن هذه الدابة والحيوان العظيم في ذلك الزمن كان يمنع الناس أنهم يمرون في هذا الطريق. الغلام شاف المنظر والناس تصيح وتخاف ومقاعدين قادرين يمرون من الطريق. قال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، أبي أعرف من أفضل، من كلامه على حق، الساحر ولا الراهب؟ لأن الغلام الصغير يبي يتأكد الآن. فأخذ الحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، يعني إذا كان الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة. فأخذ الحجر وضرب الدابة، فإذا بالدابة تموت من فورها، على طول ماتت. تخيل، رمى عليها حجر، حجر يعني ما يأثر، فإذا بالدابة والحيوان هذا يموت، والناس ينظرون، ماذا فعل هذا الغلام؟ ما الذي حصل؟ ما الذي يجري؟ غلام صغير ورجال مو قادرين حتى يعني يقتربون من هذه الدابة، غلام صغير رمى هذه الدابة بحجر فماتت من فورها. وهنا تأكد الغلام أن الراهب على حق. ثم ذهب إليه مباشرة وأخبره بالقصة، بالحدث الذي حصل. قال: أنا في الطريق رأيت كذا وكذا، والدابة ماتت على طول، وحجر ما يموتها، فالموضوع غريب لكنها ماتت. فقال الراهب المتواضع الدين التقي، ما قال: ترى هذا الشيء من حسناتي ولا هذا مني، لا، قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، يعني أنت الآن صرت خلاص مرتبة يعني أحسن حتى من مرتبتي. قال: وإنك ستبتلى، ما في أحد يوصل إلى هذا المستوى إلا ويبتلى، كل واحد يدخل في هذا الدين سيصيبه البلاء، سيصيبه البلاء، لكن إذا ابتليت فلا تدل علي. مرت الأيام وصار للغلام شأن، وصار من شأنه أنه يبرئ الأكمه المريض العمي اللي ما يشوف، يمسح عليه بيده ثم يرجع إليه بصره بإذن الله، يدعو الله عز وجل فيشفيه الله، واللي امتلأ جلده بالبرص يمسح بيديه على جسد الناس ويدعو الله أن يبرئهم وأن يشفيهم ويداوي الناس، كل هذا بإذن الله وبأمر الله. الناس يأتون إليه، وانتشر الخبر بين الناس. من اللي سمع الخبر؟

وزير الملك كان أعمى ما يشوف. وزير الملك قال حق الجنود، قال لهم يبوا لي هذا الغلام اللي يشفي الناس. فيابوا له الغلام، فقال له الوزير، قال له أنا عندي من الهدايا والأموال وعندي اللي تبي، إذا شفيتني أعطيك مما تريد. ظن هذا الرجل أن الغلام يبتغي المال، الغلام ترى ما يبي فلوسك ولا هداياك، فرفض الأموال والهدايا. فطيب، فقال له يعني الآن ماذا تريد إذن؟ فأخبر الوزير، طيب قال الآن أريدك أن تشفيني من هذا المرض. فقال الغلام أنا ما أشفي. استغرب الوزير، الحين الناس تقول أنك تشفي وأنك تبرئ الأكمه قال لا أنا ما أشفي أحد. قال إذن من الذي يشفي؟ قال إنما يشفي هو الله، الله عز وجل. قال ماذا؟ تقصد الملك؟ قال لا، إنما يشفي الله عز وجل، ربي وربك ورب الملك. فقال الوزير يعني هل هناك إله غير الملك؟ فقال الوزير هل هناك إله غير الملك؟ فقال نعم، هو الذي يشفيني ويشفيك ويشفي كل مريض، فإذا آمنت بالله دعوته أن يشفيك، هذا هو الشرط الوحيد، إذا آمنت أدعو الله عز وجل. فآمن الوزير بالله عز وجل، فلما آمن دعا الله عز وجل فرد عليه بصره، شفي من المرض، من بعد ما كان أعمى رجع إليه بصره. الله أكبر. فتح عينيه وأبصر، أبصر هذا الوزير. ثم حضر أحد الاجتماعات مع الملك، طبعا وزير الملك الآن جالس عند الملك فرحان مستانس يشوف. ثم التفت إليه الملك وقال له يا وزير أتبصر؟ فقال نعم. قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، إيش قاعد تقول أنت؟ قال بل هناك رب لك ولي وللناس جميعا، إنه الله عز وجل. فأمر الجنود، غضب الملك غضب، فأمر الجنود بأخذه وتعذيبه، فلا يزال يعذبه، والوزير صابر صابر على دينه حتى اعترف، دله على الغلام، فجيء بالغلام وأخذ الملك يضربه ويضربه حتى دله على من؟ على الراهب. فجيء بالراهب، قال له الملك ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال ما أرجع. فوضع المنشار، تخيل منشار في مفرق رأسه على رأسه، فشقه فلقتين نصفين، تخيل الغلام والوزير الآن قاعدين يشوفون المنظر، قاعدين يشوفون الراهب يموت أمامهم، ترى مو شيء سهل، تخيلوا منشار على رأس رجل ثم يصبح نصفين. ثم جاء للوزير بعد ما ذبحوا الراهب، جاءوا الآن للوزير، قال له ترجع ولا ما ترجع؟ قال ما أرجع. ثم وضع المنشار على رأسه وقطعه نصفين. يا الله، الغلام الآن ينظر هذا المنظر، ترى منظر خطير، هذا يعني رجلين يقطعان بالمنشار أمامه، الآن بقي الغلام خلاص يعني يقول الآن دوري. قال له الملك ارجع عن دينك. قال والله ما أرجع. قال يا غلام ارجع عن دينك. قال والله ما أرجع. فقال الملك يعني بخوفه، نادى الجنود، قال خذوه اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، خذوه ثم ضعوه واربطوه في أعلى الجبل، فإذا لم يرجع عن دينه فاطرحوه، اطرحوه يعني ارموه من الأعلى، ثم دعوه يموت. ترى يعني منظر مخيف. أخذه الجنود وربطوه وحملوه إلى أعلى الجبل، فلما وصل إلى قمة الجبل، يعني أنت الآن لما تصعد إلى مكان عالي وتشوف تحت شلون، شو يصير فيك؟ تفزع من المنظر، كيف بغلام صغير مسكين

قالوا له: ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال: لا والله ما أرجع. قالوا: سنرميك الآن. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل ورجف كله مثل الزلزال، اهتز الجبل فتساقط الناس، الجنود كلهم الواحد وراء الثاني، كلهم هلكوا وسقطوا، لم يبق فيهم إلا الغلام. هل هرب الغلام؟ لا، رجع إلى القرية ودخل على الملك مرة أخرى. لما دخل فزع الملك، قال: ما الذي جاء بك؟ أين الجنود؟ قال: كفانيهم الله. فنادى بجنود أخر، قال: اذهبوا به فاحملوه وضعوه في شيء يعني مثل القفص، وتوسطوا به في البحر، ارموه في البحر. تخيل يحطونه في قفص ويرمونه في البحر علشان يغرق، وهذا عذاب نفسي آخر. فتوسطوا فيه في البحر. قالوا له: ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال: لا والله ما أرجع. قالوا: سنرميك الآن. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. اهتزت السفينة وسقطوا في البحر وغرقوا جميعا. ما هرب الغلام، لأن عنده دين، عنده دعوة يبلغها، ثابت على دينه، ثابت على قيمه. رجع إلى الملك والناس بدأوا الآن يسمعون الخبر، غلام الملك مو قادر عليه. دخل الغلام على الملك فخاف الملك وفزع: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال الغلام، الآن الغلام هو الذي يأمر الملك، فقال له: الآن أنت أسمع كلامي، الآن أنت تسمعني، الحين يكفيك أوامر خلاص، ويكفيك أن تتسلط على الناس، الآن دوري، اسمع يا ملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فيعني على طول رد عليه وقال: قل ما هو، قل لي بسرعة. قال له: أعلمك الطريقة لتذبحني فيها. الله أكبر، الآن الغلام يبي يضحي بنفسه علشان الناس، يدعو الناس إلى الدين. قال: تجمع الناس في صعيد واحد، في مكان واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من أسهمي، من أسهمي أنا مو بنت، ثم ضع هذا السهم في كبد القوس، ثم قل، وخل كل الناس يسمعون، قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني بالسهم، فإنك إن فعلت قتلتني. الآن بس يبي، يعني هو الآن بس يبي ذبحه أمام الناس كلهم، الرجال النساء الأطفال، كل القرية تبي تشوف من الآن من على حق، الغلام ولا الملك؟ الملك الذي يدعي أنه إله وأنه ربهم. الجنود الوزراء كلهم جالسين الآن، فاجتمعوا على صعيد واحد، فأخذ السهم ورماه الملك، ما أصابت الغلام. الغلام قال له: قل بسم الله رب الغلام. فرفض الملك علشان الناس ما تفتتن في الغلام ويدخلون في دينه، لكن في النهاية نطق بالكلمة، فإذا به يقول: بسم الله رب الغلام. فرماه فوقع السهم على وجهه، فوضع الغلام يده على وجهه فسال الدم ومات الغلام. فرح الملك: قتلت الغلام، قتلت الغلام. هل انتهت القصة؟ لا، بل قال له الجنود: لا تفرح. قال: ولم؟ قال: آمن الناس جميعا. الله أكبر، وأخذ الناس كلهم يقولون: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، بصوت واحد. استشاط الملك غضبا، هذا الذي أراده الغلام أصلا، ضحى بنفسه بدعوته لهذا الدين. اليوم يوم يضحي الإنسان بنفسه، ليس بماله ولا بوقته، بل بنفسه. ضحى هذا الغلام بنفسه في سبيل دينه ودعوته، فجاد هذا الغلام الصغير لأجل بنفسه لأجل دينه،

0: آمن كل الناس الرجال النساء الأطفال. قال الملك: احفروا الحفر وخدوا الأخاديد وأشعلوا فيها النار. وكانت نار عظيمة ذات وقود ولهيب عظيم. وجيء بالناس من لم يرجع، نادوا كل الناس من لم يرجع عن دينه رمي في هذه الأخاديد. قيل أنها في نجران، وهم جالسين الآن يشهدون قتل المؤمنين. حتى جاءت امرأة بيدها طفل رضيع، للتو مولود، تو مولود شيلته، وصلت إلى النار. فقالوا لها الجنود: أترجعين عن دينك؟ قالت: لا، أنا آمنت برب الغلام. قالوا: سنحرقك أنت والطفل. فتوقفت وترددت، يعني أنا أموت لا بأس، لكن طفلي الرضيع للتو مولود، ما ذنبه يحترق بالنار؟ فأنطق الله الغلام في المهد، فقال الغلام: يا أمّاه يا أمّاه، أثبتي فإنك على الحق. فربت بنفسها ورضيعها في النار. وصدق الله إذ يقول: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. وغضب الرب عز وجل عليهم، ملعونين إلى أن تقوم الساعة. النار التي أشعلوها كانت ذات وقود عظيم ولهيب شديد، وهم جالسون حولها ويضحكون وينظرون إلى الناس يحترقون، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يشهدون جريمتهم الكبرى. ما هي جريمة أهل الإيمان الذين آمنوا؟ وما هو الذنب الذي ارتكبوه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما الذين احترقوا بالنار من المؤمنين من أهل الإيمان، فما هو جزاؤهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. قصة فيها من العبر لمن أصيب بابتلاء في الدنيا أن يصبر، أن يتحمل، أن يثبت على دينه وعلى قيمه الصحيحة، وألا يضعف أمام الابتلاءات والصعاب مهما كانت، فإن مع العسر يسرا. لا بد للمرء أن يعتبر بهذه القصة، قصة أصحاب الأخدود والتي ذكرت في سورة البروج، حتى تكون له فيها عبرة. وأي عبرة؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة مع قصة ذلك الصحابي الجليل الذي كان من أنعم فتيان مكة، ونشأ في بيت مال ورفاهية، ويعرف بين الناس بأناقته وطيب عطره. أحداث تلك القصة عجيبة. كونوا على الموعد ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه

0: الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا. على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية، أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النور.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
1: اللهم آمين.
2: آمين.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة القصص. يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البجامة البيتية الأنيقة

تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية، ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة لم يتعلمها من قبل، لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة. فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج جيد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله، وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما

تحب وأطهر ما تريد وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: معاي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو. أرحب بداية بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
0: حياكم الله وبارك فيكم. وكذلك أرحب بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله وبارك فيكم. وأهلا بكم مستمعينا من انضممتم إلينا الآن في البرنامج، لنستمع معا إلى رقم الهاتف الذي من خلاله يمكنكم المشاركة معنا بتلاوتكم الطيبة، فأهلا ومرحبا بكم.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17455544.
5: حلية التلاوة.
0: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج. وأرحب مجددا بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. طبعا كنا في الدرس السابق قد ختمنا سورة عبس، واليوم موعدنا مع سورة جديدة أيضا لشرحها تجويديا.
1: حسب ترتيب المصحف يسبقها سورة النازعات.
0: نعم، الترتيب العكسي سوف نبدأ سورة النازعات.
1: ترتيب الحقيقي نازعات أولا ثم عبس. الناس يظنون أن الترتيب يعني الناس الفلق الإخلاص، لا، ترتيبه من اليمين إلى اليسار.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: والنازعات غرقا.
6: والنازعات غرقا.
1: تركنا بسملة، صحيح؟
3: نعم.
1: كان مقصودة حتى أسمع منكم ونبهني الشيخ أحمد. بسم الله.

0: الناشطات نشطا
1: والناشطات نشطا
0: والسابحات سبحا
1: والسابحات سبحا
0: فالسابقات سبقا
1: فالسابقات سبقا
0: فالمدبرات أمرا.

0: تتبعها الرادفة،
1: تتبعها الرادفة،
0: قلوب يومئذ واجفة،
1: قلوب يومئذ واجفة،
0: أبصارها خاشعة.

0: من نخرة
1: أئذا كنا عظاما نخرة
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة

0: بالساهرة
1: فإذا هم بالساهرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا بادئ ذي بدء، كل سورة إذا ابتدأ القارئ فلا بد أن يأتي بالبسملة وجوبا، وكما يقال الوجوب الصناعي الذي لا يترتب عليه عقاب ولكنه وجوبا بحسب عرف القراء. وإذا طبعا يأتي بالبسملة، والبسملة هي مسألة خلافية بالوجوب أو عدم الوجوب، وجوب دائم أو وجوب مرة في الحياة أو مرة في قراءة، ولكنها البسملة هي لابد منها في أول السورة، ولو ابتدأ من منتصف السورة فله الخيار إما أن يأتي بالبسملة وهذا طيب وجيد، وإلا لا يأتي بالبسملة وهذه كذلك لا بأس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. والنازعات طبعا سورة النازعات آياتها قصيرة من كلمتين وثلاث في معظم الآيات. والنازعات غرقا، وهي تبدأ بالقسم ثم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. في كل هذه الآيات نقف على التنوين بإبدالها ألفا، نبدل التنوين المفتوح ألفا، وهي بالفعل في المصاحف رسمت ألفا بدلا عن التنوين، يسمى المد مد عوض، لا يسمى مد طبيعي لأن المد الطبيعي وجب يعني وقفا وصلا، ولكن هذه فقط المد يتولد عند الوقف

0: بالمناسبة يعني هناك المد الطبيعي الذي يتولد عند الوقف، وهناك مد طبيعي ولكن ليس مد طبيعي طبعا يتولد عند الوصل، وإذا وقف لا مد، يعني عكس هذه الحالة. ما هو ذاك المد؟
1: من عند الوصل لا يكون هناك مد،
0: لا عند الوصل يكون مد، لكن عند الوقف يعني عكس هذه، عند الوقف لا مد. هذا التنوين المفتوح، نقف نمد، نصل لا مد، لا وجود للمد أصلا. هو المد صلة،
1: الصلة نعم،
0: مد الصلة عكس هذه الحالة. حين الوصل نمد، وحين الوقف لا مد فيه، لكن كلا المدين ليس مد طبيعي، حكمه كحكم المد الطبيعي، أي يمد بمقدار حركتين. طيب، هذه لجميع الآيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة حتى ما نعيد الكلام في كل مرة. والنازعات، كلمة والنازعات اللام التعريف أدغم في النون يصل والنازعات، والنازعات اللام أدغم في النون فأصبحت النون مشددة، فإذا هذه النون المشددة هي نتيجة إدغام. والنون المشددة كما يعلم الجميع حكمها الغنة بمقدار حركتين، والغنة تتولد في الخيشوم، وهو صوت يشبه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها. ثم بين النون وبين الزاي ألف، ولكن لا أرى لا وجود للألف في المصحف.
1: عفوا شيخ جعفر، هنا النون ذكرت بأنها مشددة نتيجة للإدغام، إدغام ماذا بماذا؟
0: لام التعريف. لام التعريف في النون. نعم. ثم الألف الطبيعي التي بين النون والزاي غير مرسومة في المصاحف، ولكن هذه من الحروف التي ننطق بها ولكن لا رسم لها، كحالة كثير من الحروف بهذا الحكم، هكذا جاءت في المصاحف العثمانية. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للألف التي بين العين والتاء، والنازعات. نعم. غرق الراء الساكنة المسبوقة بحرف الغين، الغين من حروف التفخيم، حروف الاستعلاء، فتتأثر ويتأثر الحرب بما قبل من الحركة فتفخم. ولما نقف غرق الألف التي تولدت نتيجة الوقف على التنوين، هذه الألف كذلك تفخم، فغرق الكلمة كلها في حالة التفخيم. والناشطات نشطا، كذلك اللام أدغمت في النون فأصبحت النون مشددة وحكمها الغنة مثل النازعات. وكذلك الحكم مرة أخرى بين النون والشين ألف غير مرسومة منطوقة، والألف التي بين الطاء والتاء غير مرسومة منطوقة، ألف طبيعي، مد طبيعي، ألف لمد طبيعي. والناشطة تي، ثم نشطة نقف عليها بالألف. ينبغي للقارئ عندما يتلو هذه الآيات أن ينتبه لحروف التفخيم ويميزها من حروف الترقيق، وبالذات والناشطة تي، طا تي، انتقال من الطاء المفخمة الملحقة بالألف في أشد حالاتها من التفخيم، انتقال إلى التاء، والتاء من حروف الترقيق. فقد يغلب أحيانا يقرأ هو الناشطات أو يرقق الطاء الأولى ويجعلها كأنها ناشطات، فنميز بين التفخيم وبين الترقيق في الحروف.

0: وكذلك والناشطات نراعي الترقيق في النا، ولكن قد يسبق التفخيم في اللسان لأجل الطاء، والناشطات كما يفعل البعض، والناشطات والناشطات، وإن كان بين النون والألف إلى الطاء في حرف فاصل غير الألف. والسابحات سبحة، كذلك السابحات مثل النازعات ومثل الناشطات بوجود ألفين في الكلمة بالمد الطميعي ولا نجدها مرسومة. سبح القلقلة في الباء، لأن الباء ساكنة، وحروف القلقلة كم أيها الأخوة الكرام؟
1: قطب وجد، القاف والطاء والباء والجيم والدال،
0: خمسة. لا يزيد عليها. فالسابقات سبقا، مثلها فالسابقات مثل النازعات والناشطات والسابحات، لام تدغم في السين وبوجود ألفين في الكلمة غير السمتين والمد طبيعي في كل ألف. سبق مثل سبحة، باء ساكنة في الوسط، نأتي بصوت اضطراب في المخرج، صوت القلقلة في، لأن باء ساكنة والقلقلة الصغرى، وتسمى القلقلة الصغرى بسبب أن وقوع حرف القلقلة في درج القراءة، ليس شرطا يكون في نهاية الكلمة، إنما في درج القراءة، يعني لا نقف على حرف القلقلة، يكون صغرى بمعنى الصوت أخف في النبرة من لما تقف على حرف القلقلة. فالمدبرات أمرا، فالمدبرات، ها هنا اللام التعريف لا ندغم في الميم، إنما نظهر، لأن الميم من حروف الإظهار عند اللام التعريف، فتظهر اللام عند الميم. وأما الراء فالمدبرات فحكمها التفخيم لأنها مفتوحة، وتفخم الألف التي بعدها كذلك، فالمدبرات أمرا. كلمة أمرا الراء الساكنة أو الراء المتحركة عفوا، هنا عند الوقف عليها أو وصلا حكمها التفخيم، لأن الراء لها 9 حالات في التفخيم و4 حالات في الترقيق. من حالات التفخيم حالة الفتح والضم، والساكنة ما قبلها فتح وضم، والساكنة وقفا ما قبلها ساكن ما قبلها فتح وضم، أي 6. ثم الراء الساكنة ما قبلها كسرة عارضة في نفس الكلمة، أو قبلها كسرة في كلمة سابقة لها، فهذه 8. وكذلك الراء الساكنة التي تسبقها كسرة صحيحة ولكن وقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، أو لم يقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، فهذه ترقق، لما إذا وقع بعد حرف استعلاء فإنها تفخم، كما في كلمة
1: في 5 كلمات، قرطاس،
0: قرطاس، نعم. أيوة،
1: وقرطاس ولب المرصاد، أيوة، ومرصاد وفرقة،
0: نعم،
1: بقيت واحدة جنة،
0: مرصادة وإرصادة ولب المرصاد،
1: لب المرصاد،
0: نعم. 3 كلمات هي من جذر واحد، نعم. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف، هنا عندنا حكم التجويد في ترجف بتفخيم الراء قبل فتحة. الراجفة لام التعريف في الراء تدغم، والراء مفخمة مع الألف التي بعدها. طيب الآن من هذه الآية حتى الآية 14 الكلمات تنتهي بنهاية فواصل الآيات بالتاء المربوطة، الراجفة، الرادفة، واجفة، خاشعة، الحافرة، النخرة،

قاصرة واحدة بالساهرة تسمى تاء المربوطة، تاء التأنيث المربوطة الملحقة بالأسماء، وهي تأتي في الأصل.

0: تاني على الهاء أصبحت تاء، وإن لم توجد فهي هاء، فهي هاء، فنقف عليها سواء كانت منونة أم غير منونة، نقف عليها بالهاء الساكنة، بالهاء الساكنة. وفي هذه الحالة يسمى الوقف بالإبدال، من مسميات الوقف بالكيفية الوقف بالإبدال. الوقف بالإبدال يكون عندما تقف على التاء المربوطة وتسكن التاء تبدلها هاء، يسمى الوقف بالإبدال لأن أبدلت التاء هاء. تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة في الوصل، تتبعها الرادفة من غير ألف، ولكن لو وقفت تتبعها وصلا تتبعها، تدفع تتبعها الرادفة من غير ألف، لأن سقطت في الدرج بسبب التقاء الساكنين. الرادفة مشددة الراء نتيجة إدغام اللام فيها، وهي مفخمة على الألف. قلوب يومئذ واجفة، هذا مثال لإدغام التنوين في الياء ومثال لإدغام التنوين في الواو. المثالين موجودين في مثالين موجودين في هذه الآية، والإدغام هنا إدغام بغنة، والإدغام بغنة في الواو والياء بالنسبة للتنوين ساكنة يسمى إدغاما
1: ناقصا.
0: ناقصا، ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. وما الذي جعل أن يسمى بالإدغام الناقص؟
1: صفة الغنة.
0: أيوة،
1: صفة الغنة انتقلت إلى الحرف الثاني المدغم فيه.
0: انتقلت صفة من الحرف الأول وهي الغنة، انتقلت إلى الحرف الثاني، فأصبح الإدغام ليس خالصا. وجود صفة من الحرف الأول يعني لا زال الإدغام غير مكتمل من حيث الصفة، أما من حيث الذات أدغم، أما الصفة بقت وهي صفة الإدغام. قلوب يومئذ واجفة. وعلى القارئ أن ينتبه أن يأتي بالإدغام الناقص كما هي، يأتي بالياء مع الغنة، يأتي بالواو مع الغنة، لا أن يأتي بالياء خالصة ويطول فيها ثم يأتي الإدغام التنوين في الواو، يأتي بالواو خالصة ويطول فيها ويعني يظهرها كأنها هي أتى بالغنة، ليست غنة. قلوب يومئذ واجفة. الخطأ الذي يقع في الطلبة، قلوب يومئذ واجفة، هذه مع العلم أن الإدغام التام تنوين نون ساكنة في الواو والياء موجودة في القراءات. في رواية خلف عن حمزة الكوفي يدغم نون ساكنة والتنوين في الواو والياء دون أن يأتي بالغنة،
2: إدغام خالص،
0: إدغام تام خالص، ولكن فقط يأتي بالشد لا أن يطول في الواو والياء كما نفعل في الإدغام الناقص. فهذه الملاحظة، ملاحظة أن بعض الطلبة يأتون بالإدغام التام في الواو والياء، هذا خطأ شائع، خطأ شائع موجود. يعني أنت تسمع للطالب وإذا شككت أن فعلا يؤدي صح ولا خطأ، اجعله يقرأ مرة ثانية لكن بغلق أنفه، فإذا انقطع الصوت في أثناء الإدغام فعلم أنه لم يأتي، إذا انقطع الصوت في أثناء الإدغام فعلم أنه يأتي بالإدغام، وإذا لم ينقطع فعلم أنه لم يأتي بالإدغام، أي لم يأتي بالغنة في أثناء الإدغام. فهذا من الأخطاء الشائعة، ولكن نظرا لأن مثل هذه الأمثلة كثيرة جدا في القرآن، على المعلم أن يركز على الطالب من البداية، لأن مثل هذا المثال تجد بالمئات والألوف

0: أخطأ في إحداها سوف يتكرر هذا الخطأ عنده في كل موضع. ونحن نستمع لامتحانات الطلبة في جهاز التقييم، يعني لا يخلو من الطلبة أنهم يأتون بهذا الخطأ المنتشر الشائع.
1: ألا يكفي شيخ جعفر هنا يعني أن يعتمد القارئ فقط على استماعه للتلاوات حتى يطبق هذه القاعدة التي ذكرتها الآن؟
0: كيف؟ ما عرفت قصدك.
1: يعني أن يكتفي فقط أن يستمع إلى التلاوات ويحاول أن يحاكيها.
0: تريد تقصد يتعلم من الاستماع. طبعا التعليم من الاستماع وسيلة ولكن ليس كل شيء، قد يساعده في بعض الأشياء ولكن قد لا يساعده أبدا. الآن لما أنت تأتي وتحاكي شخص سواء بالأشرطة وتحاكي شخص وهو أمامك، لو أنت أخطأت من يرد عليك في حالة عدم وجود من تحاكيه؟ ومن يحكم أنك أخطأت أم لم تخطأ؟ ولهذا التلقي في القرآن الكريم دائما يكون من أفواه المشايخ، وهذه سنة مؤكدة، وهي أول ما تلقى بالمشافهة هو النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى القرآن بالمشافهة من جبريل عليه السلام، وليس أنه وقع في القلب والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ به، إنما تلقاه كما يتلقى الطالب من أستاذه في حلقة العلم.
2: نفس ما تفضلت الشيخ، على سبيل المثال الإدغام الناقص، في بعض الطلبة ما يعرف يفتح مجرى الخيشوم، فلما يسمع من التلفون أو من أي وسيلة ثانية من راح يرد عليه، من راح يعدل له، فيكون عنده الصوت كأنه طبيعي. لازم أحد، نفس ما تفضلت الشيخ، يصحح له، وهو طريق المشافهة،
0: وهو يسمع هذا الإدغام الناقص، غم تنوين في الواو والياء، يسمع صوت طويل فيه، ولكن لا يعرف مكنون هذا الصوت كيف. هل هو يعني مع الغنة ولا هي بس واو وياء خالصة؟ هذا اللي يعرفها الشيخ المتقن، وهو الذي لو أدى هذا الخطأ ممكن أن يرد عليه، ولكن مثل ما تكلم أستاذ حسن، فالمحاكاة طيب ولكن المحاكاة لا يؤدي كل الغرض، إنما قد يستفاد في بعض الأمور. أبصارها خاشعة، أبصارها القلقلة في الباء والصاد بعدها ألف، ألف غير مرسومة تفخم مع الراء المضمومة، ثم ألف طبيعي، ثم خاشعة الخاء مع الألف تفخيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون مدين طبيعيين في الواو وهي مرسومة الواو، أئنا لمردودون، لمردود أئنا، ولن الغنة في النون المشددة مع الألف، ثم لمردودون تفخيم الراء ساكنة قبل فتح، ومدين طبيعيين في الحافرة، هي صلة في الحافرة، والياء في حذفت بسبب التقاء الساكنين. الحافرة الألف طبيعي مع الطبيعي حركتين، والراء تفخم لأنها مفتوحة، ولا ننسى عند الوقف أن نقلب التاء هاء. أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا، طبعا هنا أئنا وأئذا لابد من تحقيق الهمزتين وليس أئذا أو أئنا، لأن في قراءات، وللعلم في هذا يسمى استفهام المكرر، هي تأتي أئنا أئذا. في الاستفهام المكرر في رواية حفص كل الاستفهام المكرر يأتي بتحقيق الهمزتين، لكن في القراءات فيه مذاهب، منهم يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، ومنهم

0: يخبر في الأول يستفهم في الثاني، منهم من يثبت الاستفهامين.
1: كيف يستفهم وكيف يخبر؟ هو يستفهم بتحقيق الهمزات،
0: يستفهم يعني بوجود الهمزتين سواء مسهلة أو محققة، إنما يسمون استفهام لأن هي أصلها إن دخلت عليه همزة استفهام، إذا دخلت عليه همزة الاستفهام، إن إذا سما استفهام هنا واستفهام هناك، فلما تتوالى يسمون استفهام المتكرر. القراء في الاستفهام المتكرر وهي كثيرة في القرآن على ثلاث مذاهب، إما تحقيق الاستفهامين لكن مع التسهيل أو مع التحقيق هي مسألة ثانية، وإما أن يستفهم في الكلمة في
1: الهمزة
0: في الموضع الأول ويخبر في الثاني، يعني ما في استفهام، وإما أن يخبر في الأول مثل يقولون إن لمردونون في الحافرة أئذا كنا هكذا، ويستفهم في الثاني. وليس موضوعنا الآن لأن هاي موضوع قراءات، ولكن فقط للإشارة أن هنا همزتين أئنا وأئذا، وحكم الهمزتين هو التحقيق لا تسهيل ولا إبدال ولا إسقاط. كنا طبعا النون مشددة بعدها ألف والغنة في النون المشددة، عظاما نخرة، إدغام التنوين في النون إدغام تام، التنوين الإدغام في النون إدغام تام، لأن جنس الغنة موجودة في التنوين موجودة في النون المتحركة التي بعدها. نخرة تفخيم الراء، وتكررت طبعا قلنا لأن الراء مفتوحة. قالوا تلك ما الطبيعي في قا ولو مدين، إذن كرة، إذن كرة إخفاء، إخفاء التنوين في إذن عند الكاف بغنة، والإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. كرة مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة تفخيم الراء. كرة خاسرة إظهار التنوين عند الخاء. حروف الإظهار كم هي؟
1: ستة.
2: حروف الحلق. نعم.
0: حروف الحلق يعني حروف الحروف التي مخرجها الحلق وهي ستة.
1: إذا غاب عني حبيبي همني خبره.
0: نعم.
2: همزة هاء عين حاء غين خاء.
0: هذه ها؟
2: نعم.
0: طيب. الحروف الستة هذه إذا أتت بعد التنوين فلا غنة في التنوين ولا في النون الساكنة. فإنما هي زجرة واحدة، كذلك فإنما تكرر النون المشدد والألف، زجرة هنا في قلقلة في الجيم، لكن زجرة واحدة إدغام التنوين المضموم في الواو، فهي إدغام بغنة أي ناقص، إدغام ناقص بقاء الغنة في الواو. فإذا هم بالساهرة، فإذا ما الطبيعي هم بالساهرة، الميم الساكنة تبعدها الباء، والميم والباء مخرجين متقاربين أم نفس المخرج؟
2: فإذا
0: ميم والباء مخرج واحد،
2: مخرج واحد. نعم.
0: نعم. فلهذا عندما التقى المخرج واحد في الحرفين أخفي الميم عند الباء، أخفي الميم عند الباء، لأن الميم والباء هو بانضمام الشفتين، الباء من الداخل والميم من الخارج، يقول بري وبحري، بحري باء وبري ميم، فنخفي الميم عند الباء أي في تلامس في الشفتين في الميم عندما ننطق الميم عند الباء مع فتح الخيشوم بالغنة، تلامس وليس ضغط. للساهرة بالساهرة المد الطبيعي في الألف، ونقف بالساهرة مع تفخيم الراء. نهاية الآية 14 من أحكام تجويد سورة النازعات، يعني معظم الأحكام.

0: أم تقريبا متكررة في هذه الآية؟
1: نعم، لكن قبل أن نختم هذا الدرس شيخ جعفر إذا سمحت لي، وأعلم بأنه ليس موضوع المجلس، لكن بما أن فضيلتكم أثرت هذا الموضوع، لا شك بأن يعني أيضا لدى المستمعين تساؤل، ربما يعني مثل التساؤل الذي لدي في مسألة الاستفهام والإخبار التي أتيت بها واختلاف القراء فيها على أوجه. فإذا إذا سمحت لي شيخ جعفر وكذلك المشايخ هنا، إذا أحبوا أن يشاركوا في إعطاء أمثلة لكل يعني لكل وجه من الأوجه التي يعني اختلف فيها العلماء، حتى أيضا يتبين لدى المستمعين ولا يقعوا فيها.
0: طيب
1: نعم،
0: نبدأ مثلا إمام نافع يستفهم في الموضع الأول ويخبر في الموضع الثاني، كيف يقرأ؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. واضح؟
1: نعم.
0: طيب نأتي في أبو جعفر يخبر في الأول ويستفهم الثاني، يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة.
1: هذا إخبار في الأول واستفهام في الثاني. نعم.
0: أما الاستفهام في الاثنين حفص.
1: نعم.
0: وكل حسب مذهبه، يعني حفص مثلا يحقق الهمزتين، وعندنا في هذه يعقوب مثلا يحقق استفهام في الاثنين، ولكن يعقوب يسهل الهمزة الثانية عن طريق الراوي رويس، والروح يحقق في الثاني، يسهل رويس، يعني يقرأ مثلا هكذا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة.
1: نعم.
0: وهكذا.
1: بارك الله فيكم.
0: أمثلة سريعة.
1: جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح وهذه التنبيهات التي تفضلت بها فضيلة الشيخ في الآيات الأولى من سورة النازعات، وسوف نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم إن كان في العمر بقية السورة الكريمة شرحا وتفصيلا. شكرا جزيلا لكم. ومستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى هذا الفاصل، ورقم التواصل 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. نلقاكم بعد الفاصل وبرنامج حلية التلاوة. أحلى

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17455544.
1: حلية التلاوة.

0: الله مستمعينا أينما كنتم، وأجدد الترحيب بمشايخنا الكرام فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر مجددا، وحياك الله، وأرحب كذلك بالمشايخ الفضلاء الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي. وأرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، أذكر برقم الهاتف الذي من خلاله طبعا نشرف باستماع مكالماتكم وتلاواتكم الطيبة، هاتف رقم 17-455-544. معنا أولى مكالمات هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: زهرة.
0: أهلا يا زهرة، كيف حالك يا زهرة؟ طيبة إن شاء الله؟
1: الحمد لله زين.
0: حياك الله زهرة، تكلمين من السبيكر ولا من السماعة؟
1: التليفون.
0: إيه أنا عارف يعني من التليفون أكيد، إذا كان سبيكر كلمين من السماعة يعني مباشرة بدون استعمال السبيكر على أساس إنه يكون الصوت واضح أكثر. تفضلي يا زهرة. تفضل شيخ جعفر، أي صفحة تفتح خدمة زهرة؟
2: احنا في صفحة 236 سورة يوسف
1: 206.
2: خليت في جزء عام ما أبغي. طيب احنا درسنا كان سورة النازعات، افتحي على سورة النازعات وتفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا.
2: سكن الراء.
1: غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا.
2: لا لحظي، تتقفين على الألف؟ لا لا تهمزينها، يعني لا تأتين بالهمز بعد الألف.
1: والسابحات سبحا

0: سبقا. زين؟
1: نعم واصلي.
0: فالمدبرات أمرا.
1: فالمدبرات مدبر الباء.
0: فالمدبرات أمرا يوم أمرا. ترجف
1: أمرا.
0: أمرا يوم ترجف الراجفة.
1: يوم ترجف الراجفة. وتدرج فين الراء؟ تكررين الراء، خليك يعني ما الراء لا يتكرر، خاصة عند السكون وعند المشدد، يعني قابلية التكرار الراء موجود عند كثير من الناس. يوم ترجف الراجفة، على مثالين، الراء ساكنة والراجفة مشددة. أيوة تفضلي.
0: يوم ترجف الراجفة.
1: ما شاء الله أحسن. نعم.
0: تتبعها الرادفة.
1: تتبعها الراء.
0: تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة.
1: أبصارها. ها لا. أبصارها الترقيق.
0: أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: كرة
0: خاسرة.
1: نعيد كرة. قالوا
0: قالوا تلك
1: قال
0: إذا
1: قالوا تلك
0: قالوا تلك
1: لا. إذا قالوا لو لو ألف في واو بعدها.
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: إذا كرة فيه غن هنا صح؟ نعم.
0: أعيدها.
1: أين؟
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: الحين زين بس صلحيها أكثر آخر مرة يلا. قالوا
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: لحظة، قالوا من مد زيادة، قالوا مد طبيعي، مد مقدار حركتين لا أكثر. نعم
0: عايز.
1: أحسن يكون.
0: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: ما شاء الله. نعم.
0: فإنما هي زجرة واحدة.
1: زجرة، قلقلة الجيم.
0: فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب بالواد المقدس طوى.
1: إذ ناداه، سكني الذال.
0: إذ ناداه.
1: مو إذ نادى، إذ ناداه.
0: إذ ناداه.
1: لا سمعيني سمعيني. إذ ناداه.
0: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
1: ماشي.
0: اذهب إلى فرعون. اذهب إلى
1: فرعون.
0: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى.
1: فهل لك إلى أن، في مد هني.
0: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى.
1: بس لحظي، لما تقفين على الألف ما تي من همزة بعدها. ثم أدبر يسعى.

0: أدبر ثم أدبر يسعى.
1: نعم مصري.
0: أي فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
1: بارك الله فيك، أحسنت على هذه المشاركة الطيبة، ونتمنى لك التوفيق والاستمرار في تعلم التجويد، وهذا علم مهم جدا لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل، وإنسان يتعبد بالتلاوة ويبتغي الأجر والثواب. أحسنت،
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا زهرة على هذه المشاركة، موفقة إن شاء الله. أيضا سوف تكون هناك مكالمة، لكن بعد أن نستمع ربما إلى بعض التنبيهات شيخ جعفر، الأخت
1: يعني
2: زهرة
1: نعم
2: دخلت في بعض الآيات الجديدة التي لم نستمع إليها،
1: لم نتطرق إليها. قراءة الحمد لله زين، هي في تطور ماشي، يعني هي قد تتعلم حسب يعني ما سمعنا منها سابقا، وقراءة إن شاء الله طيبة، بس عليها أن تلاحظ يعني ملاحظتين يعني على السريع. حروف السكون يعني السكون سكون، ما في شيء اسم بين السكون بين التحريك، مثل إذ ناداه تحريك، وإن كان خفي لكن تحريك سمى. مسألة ثانية، لما نقف على الألف ننتبه أن ما نحبس الصوت، يعني دفعة واحدة يتولد عنها همزة قوة مثل هكذا، وهذا خطأ شائع عند كثير من الناس. كان في همزة خفيفة في الوقف على الألفات.
2: بارك الله فيكم. الآن نعود إلى الختمة التي كنا قد توقفنا عندها في الحلقة الماضية، ومعنا أيضا هذه المكالمة على هاتف 17-455-544. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا.
2: أهلا، من معنا؟
3: خالد البلوشي معنا.
2: حياك الله يا خالد.
3: ما شاء الله. الله يحييكم إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا.
3: وين أقرأ مسامحة؟
1: شيخ خالد، سورة يوسف الآية السابعة،
3: صفحة رقم
1: 236.
3: الآية رقم 7.
1: نعم. لقد كان. نعم.
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف
1: اقتلوا نبدأ بهمزة مضمومة.
3: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
1: كمل الغنى، قوما صالحين.
3: وتكونوا من بعده قوما.
1: لا لا، ما في مد زيادة، بعده مد يعني مقدار حركتين، قوما صالحين في غنة.
3: وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

0: فاعلين.
1: أعد. السيارة فخمرة يلتقطه.
0: يلتقطه بعض السيارة
1: سيارة لا سيا ما تفخم الياء.
0: لأن فخمت الرأس فخمت لي أنزع إن شاء الله.
1: أيه.
0: ويلتقط
1: ما في واو.
0: يلتقط إيه؟ يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: نعم لا بأس زين.
0: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: مصحف أمامك.
0: إيه نعم
1: تأمن في شيء على مغريب على
0: إيه هاي عارفها، تسوي بشفتينك تضمها وترد ترجعها بدون ما تغير الصوت.
1: إيه هذه عبارة عن منين تأمنون زين عبارة عن منين نون مضمومة نون مفتوحة. كل القراء ما عدا واحد فيهم يدغم النون الأول في الثاني، لكن أثر الضمة أثر وليس ضمة، أثر الضمة يظهرها في الوسط. يعني بالغنة تأمن هكذا ويضم شفتين في الوسط، سواء أمام الناس أو حتى هو يقرأ، حتى هو بنفس الحال منفرد عليه أن يأتي بهذه، لأن هذه أمانة. تأمنا. يلا
2: الذي يستمع
0: أعيد الآية.
2: لا يشعر بها، ولكن يعني لابد أن
1: نعم اللي يستمع ما يحس.
2: يستمع هي غنة يعني متواصلة.
1: اسمع غنة مشددة، نعم نون مشددة مع غنة. أيوة تفضل.
0: أكمل ولا أعيد الآية؟
1: إيه العيد شوية حنا نشوف أو حتى نسمع نشوف ما نقدر.
3: لا الإشمام الشيخ يرى ولا يسمع. الإشمام يرى ولا يسمع.
1: لا
0: ولا إن شاء الله. قالوا لا قالوا يا أبانا ما لك لا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: خلاص احنا أمناك انك تأديت هذه
0: 100%. لا قاتل شيخنا 100%.
1: ولكن لو ان ما تستطيع يعني مثلا مو انت يعني غيرك ما يستطيع يسوي الحركة ذي، يضم شفتينه وهو قاعد يجيب الغنة في النون، ف هناك في وجه ثاني في القراءة تسهيلا على الناس، يجيب نص ضمة ربع ضمة ثلث ضمة، المهم يأتي بضمة خفيفة في النون الأولية تأمننا على يوسف، لكن في الحالة ما يصير الضم.
2: صحيح.
1: تعرف تسويها ذي؟
0: تأمننا. لا ما قريتها ولا مرة شيء
4: أصلا. يا بهي
1: وانت تمثل يبته تأمننا لا بالصح لي تأمننا يعني نون يعني مضمومة لكن
2: ليس الضمة كاملة،
1: ضمة خفيفة يسمونها روم روم. حاول.
0: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون.
1: أيوة.
0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: نعم.
0: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب
1: القلق.
0: وأخاف أن يأكله

0: هو نسأل، لأنه وقفت ما قطعت نسأل، وأخاف أن يأكله الذئب.
1: زين.
0: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: يعني في مد.
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: أحسنت شيخ خالد، جزاك الله خير. تدرس عليهم في مراكز تجويد؟
0: توني مستوى أول.
1: زين زين، مستوى أول كذي ما شاء الله وايد زين، مستوى أول جزء عامة. نعم زاك.
0: إي نعم.
1: حياك الله حياك الله.
0: توني سورة الليل الشيخ.
1: سورة الليل إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله تختم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: شكرا لك يا خالد على هذه المشاركة، شكرا يا شيخ خالد. أهلا وسهلا أيضا معنا هذه المكالمة، إلا إذا أحببت أن تنبه شيخ جعفر.
1: يعني ما شاء الله، أنا أحيي في أخونا خالد أنه اتصل، ما قال لي أنه يقرأ من جزء عمه، على طول دش في سورة يوسف، وقراءة لا بأس يعني ما فيه لحنجلية يعني، وأدى بعض الأحكام تجويدية، يمكن ترك بعضها لكن غالبا أداها، وهو يحاول ويتعلم، وهكذا كلنا كنا مثله هو يعني.
2: لا شك.
1: نعم، ويعني نتعلم، وفي أفضل من واحد يتعلم كتاب الله عز وجل.
2: لا. بارك الله فيكم. أيضا نستقبل هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟
3: معك محمد المريسي.
2: حياك الله يا شيخ محمد، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك، سلمك
2: ويسلم مشايخك. حياك الله، تفضل يا محمد.
1: حياك الله أستاذ محمد.
3: أهلا شيخنا الفاضل، كيف حالكم؟
1: الله يعزك ويسلمك. إحنا في سورة يوسف عليه السلام الآن، فلما ذهبوا به وأجمعوا، تبدأ من هناك آية 15. أيوة، الآن هنا بداية المؤامرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا
1: مدني
3: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه
1: لأن في الواو بعدها همزة.
3: سمونا منفصل شيخنا.
1: منفصل ما عليه.
3: نعم.
1: سوى متصل ما دام احنا ماشيين كذي. سوى منفصل اربع حركات. تقرا حركتين انت
3: عشان نعم. الصوت والنفس شوي.
1: طيب رجع لك، تفضل.
3: اواصل بالمنفصل؟
1: كله منفصل لكن في قصر في توسط.
3: اقصر القصر، اقصر قصر المنفصل.
1: خيرا.
3: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

0: ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما
1: وتركنا يوسف
0: نعم
1: وتركنا يوسف أعد من هناك
0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين

0: من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
1: بس خليك يا شيخ خليك الخيشوم مغلق في أثناء أداء الواو.
0: نعم.
1: خاصة المد أثناء المد نعم. واو المدية. نعم.
0: تصفون.
1: أي كلمة في مد بالواو حاسب أنك ما تفتح خيشوم.
0: والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم.
1: والله عليم. رقق العين.
0: والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: أحسن جزاك الله خير شيخ محمد. بس بسألك سؤال.
0: تفضل شيخ.
1: انت تلقيت القصر المنفصل من
0: لا والله شيخنا يعني احنا قرأنا بالمد بالطول
1: بالتوسط.
0: نعم بالتوسط.
1: اي على انت سمعنا
0: قرأنا بعض القراءات كقالون بالقصر
1: لكن حفص بالقصر ما قرأت.
0: لا ما قرأت بالقصر.
1: لا لا هو والأصل إن ما تقرأ إلا ذا الشيء أنت تلقيته.
0: نعم نعم.
1: لأن حتى قصر المنفصل في رواية حفص في التزام في بعض المسائل يعني تقرأ بوجه معين مثل فرق وبسط نعم. وغيرها في بعض المسائل تلتزم فيه في أثناء القصر المنفصل. بارك الله فيك.
0: أنا ملتزم في التوسط بس عشان أنت الحبال الصوتية والنفس كذا اليوم.
1: الله يشفيك.
0: آمين يا رب. جزاكم الله خير.
2: حياك الله.
1: حياك الله.
2: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعليكم السلام. نرجو لك التوفيق. وقبل أن ننتقل إلى تلاوات المشايخ التي دائما هي مسك ختام اللقاء هل هناك ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقدار الذي
1: التنبيه عام
2: نعم
1: ما تتلقاه والذي تقرأه وتعلمه خلاص هذا
2: نعم بارك الله فيكم وأرحب مرة أخرى بالمشايخ هنا الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي نعم شيخنا
1: نعم نعم تفضل شيخ فهد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما

0: قالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. أول شيء من عباده المخلصين، طبعا في قراءتين مخلصين ومخلصين، وكلمة مخلصين احنا عندنا دائما دارجة أكثر، فننتبه أن هذه الكلمة في رواية حفص تقرأ مخلصين ليس مخلصين، وعلى المعلم أن يركز في مثل هذه المسائل. المسألة الثانية، ولقد همت به، في علامة قيلة عليه، بعضهم حط ميم حتى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. من الخطأ الفاحش إن واحد يصلها ويقرأ هكذا، ولقد همت به وهم بها، هذا يقلب القصة كلها رأسا على عقب، ويغير مفهوم الآية. همت به هي عبد العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، مشترطة بهذه لولا أن رأى برهان ربه. يعني الحذر أن نصل، والحذر الأكبر أن نصل ونقف على بها.
2: البعض بسبب هذا يعني هذا التواصل في أو عدم الوقف بنى تصورات يعني على الموضوع.
1: شوف لاحظ الإمام ابن الجزري كيف كان حكيم لما ذكر في المسألة في منظومته الشهيرة، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، لا بد، ما قال عليك معرفة الوقوف، لا بد، أي وجوب، نظرا لأهمية ذلك في التلاوة وقراءة القرآن.
2: بارك الله فيكم.
3: نقول الشيخ في خصوصا في القراءة في القرآن الكريم في القصص، فلا بد من القارئ أن يلتزم بالوقوف والابتداء، لأن إذا ما التزم بها سوف يغير كثير من المعنى، وخصوصا من معاني القصة أيضا،
2: يدخل الحوارات في بعضها.
1: نعم، القصص وفي الأحكام.
3: نعم، الأحكام أيضا،
1: الأحكام الشرعية هذه خطيرة جدا.
3: نعم.
1: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.

يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد

0: فكذبت وهو من الصادقين.
1: لك وقف هنا في لا. كذبت هو صحيح ولكن طيب ماشي.

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
1: أحسنت. في هذه الآية يوسف أعرض عن هذا، هذا أمر إلى يوسف، ثم الخطاب موجه إلى امرأة العزيز واستغفري لذنبك، على أساس نفرق أن الخطاب كان ليوسف، نقف واستغفري لذنبك لامرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه التنبيهات الطيبة، وشكرا كذلك للمشايخ هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة، وكذلك الشكر موصول لكم مستمعينا من شاركنا في هذه الحلقة واستمع إليها في بثها المباشر أو في بث الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. نلقاكم على خير، فحتى ذلك الحين هذه تحية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة، وعن طريق هذا الأسلوب يعلم

ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع.

والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني. يا ستير يا غفار.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الفاتحة وما تيسر له من سورة البقرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم، اللهم سلحهم بسلاح

0: آياتهم ونفع بلادهم وأمتهم يا رب العالمين.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات.
1: الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في استثمار الإجازة الصيفية تعويد الأبناء على خدمة الآخرين، فالإنسان لا ينمو بما يتعلمه لنفسه فقط، إنما بما يقدمه لمن حوله، فيمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها معاني الرحمة والتعاون من خلال أعمال بسيطة كزيارة الأقارب ومساعدة المحتاج والمشاركة في المبادرات المجتمعية والعناية بكبار السن. وفي السيرة النبوية نجد مستمعينا الصحابة الكرام يشاركون في شؤون الحياة منذ صغرهم ويتعلمون أدوارهم داخل المجتمع، فالتربية في الإسلام لم تكن قائمة على عزل الأبناء عن الحياة وإنما على إعدادهم لها. وقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل النافع، وجاء في الحديث الشريف أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فالنفع أحبتنا قيمة تربوية تصنع شخصية متوازنة تعرف أن وجودها في الحياة مرتبط بال

0: العطاء. ومن الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أن يتحول الصيف إلى محاولة لتعويض كل شيء في وقت واحد، فتزدحم الأيام بالبرامج حتى يفقد الابن شعوره بالراحة. فالتربية الناجحة تحتاج إلى التوازن، فهناك وقت للتعلم ووقت للعب ووقت للأسرة ووقت للراحة. فالطفولة أيها الأحبة مرحلة لها طبيعتها، والابن يحتاج إلى أن يعيش عمره وأن يجد له مساحة للفرح والاكتشاف. والهدف من استثمار الإجازة ليس بصناعة جدول مزدحم، إنما صناعة إنسان متوازن. وأجمل ما يمكن أن يخرج به الأبناء من الإجازة ليس عدد الدورات التي التحقوا بها ولا عدد الكتب التي قرأوها فقط، وإنما ما اكتسبوه من عادات جميلة وذكريات طيبة ومهارات تنفعهم في المستقبل. فربما تكون جلسة مع الأب يتحدث فيها عن الحياة، أو تجربة بسيطة يقوم بها الابن بيده، أو قصة يسمعها من والدته، سببا في بناء شخصية أقوى وأكثر ثقة. والوقت أحبتنا الذي يمنحه الله تعالى للإنسان هو بمثابة فرصة تتجدد كل يوم. ومن الحكمة أن ننظر إلى الإجازة الصيفية الدراسية باعتبارها جزءا من رحلة التربية الطويلة. فالأبناء يكبرون بسرعة، والسنوات التي تمر معهم تحمل فرصا لا تعود بالطريقة نفسها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وهي بالفعل كلمة تختصر حقيقة العمر. فالإنسان مجموعة من الأيام التي يصنع بها أثره. ولهذا فإن الإجازة الصيفية يمكن أن تكون موسما تتفتح فيه المواهب وتقوى فيه العلاقات وتبنى فيه القيم، حين تجد الأسرة التوازن بين المتعة والفائدة وبين الراحة والمسؤولية.
1: أذكار المساء.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون لها بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة صاد.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
0: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، تستمعون إلى آيات طيبة من سورة فاطر بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة لسورة فاطر.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: في سؤال يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
4: لو فعله جائز.
3: أي نعم،
4: لو فعل هذا هو جائز.
3: نعم،
4: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
3: أي نعم.
4: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
3: صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
3: نعم.
4: فيصلي بهم، هو له نافلة لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
3: نعم.
4: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو أقرأهم، لهم فريضة، فهذا جائز.
3: نعم.
4: وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: لهذا جائز. وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
3: حسن الله.
4: ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول.
3: نعم.
4: ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل.
3: نعم.
4: أفهم.
3: نعم.
4: ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة.
3: نعم.
4: ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
3: نعم.
4: نعم.
3: أحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر

0: فصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم

في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت

قبلتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

0: أحدا.
1: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

0: صدق الله العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نبقى معكم الآن وتلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

مقتدر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة.

ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

بِهَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ

الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن

موتا، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا،

أَعْمَالِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه

وَلَا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

الكتاب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، عشنا لحظات من الخشية مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث تلا علينا ما تيسر له من سورة الرعد.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو.

مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في زمن ملك من الملوك، قيل أنه كان في اليمن، هذا الملك كان ظالما، وهذا الملك في اليمن كان عنده ساحر يسير الناس بسحره، ويعني كان عنده هذا الساحر اللي كان يضحك على الناس ويخدع الناس ويبين هذا الساحر للناس أن هذا الملك عنده من القدرات وعنده من القوة والمعجزات وعنده الآيات، وهو في الواقع ليس لديه إلا السحر والشعوذة. الساحر لما كبر وبلغ من العمر، وبلغ من العمر يعني تقدم عمره كثيرا، هذا الساحر ذهب للملك وقال له: أيها الملك، أنا الآن يعني خلاص كبرت في السن، فأحتاج من أهيئه بعدي، ابعث لي غلام من القرية أعلمه السحر.

لماذا؟ يبلي غلام علم السحر عشان إذا يعني أنا مت يكون لك خليفة بعدي. ففرح الملك ورضي بهذا الكلام، وجاء بغلام، وكان هذا الغلام من أفضل الغلمان، نباهة وعقل وذكاء، فكان يذهب إلى الساحر هذا الغلام يتعلم السحر. وفي الطريق وهو رايح للساحر، كان هذا الغلام في طريقه يشوف راهب، كان كل يوم يطلع من البيت ويذهب إلى الساحر ليتعلم السحر، لكن هذا الغلام في طريقه يوميا كان يشوف راهب. ما معنى الراهب؟ الراهب هو شخص عابد يتعبد ويجلس في صومعته ويعتزل الناس، ما له شغل في أحد. هناك الملك ظالم يأمر الناس بعبادته ويخبر الناس أني أنا ربكم، واللي يسمع يقول غير هذا الكلام يذبحه فورا. وهذا الراهب مختفي عن أعين الناس ولا أحد يدري عنه. الراهب يشوف هذا الغلام كل يوم يمر عليه، وهذا الراهب يجلس ويقول كلام يتعبد الله عز وجل فيه ويتضرع إلى الله ويدعو. الغلام وهو يمر على الراهب يجلس ويسمع ما يقوله هذا الراهب، فأعجبه الكلام، كلام جميل، كلام حلو. فكان كل يوم يجلس عند الراهب في طريقه إلى الساحر، رايح وراجع، يمر على الساحر ويجلس ويستمع إلى كلام هذا الراهب. في أثناء تعليم الغلام على السحر على يد الساحر، بدأ الساحر يضرب الغلام. لماذا؟ لأن الغلام بدأ الآن يتأخر عن الدروس، يضربه. ولماذا تتأخر علي؟ ولماذا؟ فبدأ يعنفه ويضربه. فذهب الغلام إلى الراهب يشتكي له، لأن الآن بالنسبة له هو شيخه ومعلمه، وبدأ يشكي همومه له. وهذا الراهب هو رجل عابد موحد لله عز وجل، وهذا الغلام الطفل الآن في حالة اضطراب. ثم مرت الأيام والغلام يتعلم السحر لكي لا يذبحه الملك، لكن هو في الحقيقة يتعلم من الراهب الدين ويتعبد الله عز وجل. يوم من الأيام وفي طريقه للساحر، مر على دابة، حيوان عظيم. هذه الدابة كانت واقفة في الطريق، كانت مسكرة الطريق، والناس خايفة، دابة عظيمة، والناس خايفة تمر، لأن هذه الدابة والحيوان العظيم في ذلك الزمن كان يمنع الناس أنهم يمرون في هذا الطريق. الغلام شاف المنظر والناس تصيح وتخاف ومقاعدين قادرين يمرون من الطريق. قال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ أبي أعرف من أفضل، من كلامه على حق، الساحر ولا الراهب؟ لأن الغلام الصغير بيتأكد الآن. فأخذ الحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، يعني إذا كان الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة. فأخذ الحجر وضرب الدابة، فإذا بالدابة تموت من فورها، على طول ماتت. تخيل، رمى عليها حجر، حجر يعني ما يأثر، فإذا بالدابة والحيوان هذا يموت، والناس ينظرون ماذا فعل هذا الغلام، ما الذي حصل، ما الذي يجري؟ غلام صغير ورجال مو قادرين حتى يعني يقتربون من هذه الدابة، غلام صغير رمى هذه الدابة بحجر فماتت من فورها. وهنا تأكد الغلام أن الراهب على حق. ثم ذهب إليه مباشرة وأخبره بالقصة، بالحدث الذي حصل. قال: أنا في الطريق

رأيت كذا وكذا، والدابة ماتت على طول، وحجر ما يموتها، فالموضوع غريب لكنها ماتت. فقال الراهب المتواضع الدين التقي، ما قال ترى هذا الشيء من حسناتي ولا هذا مني لا، قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، يعني أنت الآن صرت خلاص مرتبة، يعني أحسن حتى من مرتبتي. قال: وإنك ستبتلى، ما في أحد يوصل إلى هذا المستوى إلا ويبتلى، كل واحد يدخل في هذا الدين سيصيبه البلاء، سيصيبه البلاء، لكن إذا ابتليت فلا تدل علي. مرت الأيام وصار للغلام شأن، وصار من شأنه أنه يبرئ الأكمه المريض العمي اللي ما يشوف، يمسح عليه بيده ثم يرجع إليه بصره بإذن الله، يدعو الله عز وجل فيشفيه الله، واللي امتلأ جلده بالبرص يمسح بيديه على جسد الناس ويدعو الله أن يبرئهم وأن يشفيهم ويداوي الناس، كل هذا بإذن الله وبأمر الله، الناس يأتون إليه. وانتشر الخبر بين الناس. من اللي سمع الخبر؟ وزير الملك، كان أعمى ما يشوف. وزير الملك قال حق الجنود، قال لهم: يبوا لي هذا الغلام اللي يشفي الناس. فيبوا له الغلام، فقال له الوزير، قال له: أنا عندي من الهدايا والأموال وعندي اللي تبي، إذا شفيتني أعطيك مما تريد. ظن هذا الرجل أن الغلام يبتغي المال، الغلام ترى ما يبي فلوسك ولا هداياك، فرفض الأموال والهدايا. فطيب، فقال له: يعني الآن ماذا تريد إذن؟ فأخبر الوزير، طيب، قال: الآن أريدك أن تشفيني من هذا المرض. فقال الغلام: أنا ما أشفي. استغرب الوزير، الحين الناس تقول أنك تشفي وأنك تبرئ الأكمه، قال: لا، أنا ما أشفي أحد. قال: إذن من الذي يشفي؟ قال: إنما يشفي هو الله، الله عز وجل. قال: ماذا؟ تقصد الملك؟ قال: لا لا، إنما يشفي الله عز وجل، ربي وربك ورب الملك. فقال الوزير: يعني هل هناك إله غير الملك؟ فقال الوزير: هل هناك إله غير الملك؟ فقال: نعم، هو الذي يشفيني ويشفيك ويشفي كل مريض، فإذا آمنت بالله دعوته أن يشفيك، هذا هو الشرط الوحيد، إذا آمنت أدعو الله عز وجل. فآمن الوزير بالله عز وجل، فلما آمن دعا الله عز وجل فرد عليه بصره، شفي من المرض، من بعد ما كان أعمى رجع إليه بصره. الله أكبر. فتح عينيه وأبصر، أبصر هذا الوزير. ثم حضر أحد الاجتماعات مع الملك، طبعا وزير الملك الآن جالس عند الملك فرحان مستانس يشوف. ثم التفت إليه الملك وقال له: يا وزير، أتبصر؟ فقال: نعم. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، إيش قاعد تقول أنت؟ قال: بل هناك رب لك ولي وللناس جميعا، إنه الله عز وجل. فأمر الجنود، غضب الملك غضب، فأمر الجنود بأخذه وتعذيبه، فلا يزال يعذبه، والوزير صابر، صابر على دينه، حتى اعترف، دله على الغلام، فجيء بالغلام، وأخذ الملك يضربه ويضربه حتى دله على من؟ على الراهب، فجيء بالراهب. قال له الملك: ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال: ما أرجع. فوضع المنشار، تخيل، منشار في مفرق رأسه، على رأسه، فشقه فلقتين نصفين، تخيل، الغلام والوزير

0: الآن قاعدين يشوفون المنظر، قاعدين يشوفون الراهب يموت أمامهم. ترى مو شيء سهل، تخيلوا منشار على رأس رجل ثم يصبح نصفين. ثم جاء للوزير بعد ما ذبحوا الراهب، جاءوا الآن للوزير، قال له: ترجع ولا ما ترجع؟ قال: ما أرجع. ثم وضع المنشار على رأسه وقطعه نصفين. يا الله، الغلام الآن ينظر هذا المنظر، ترى منظر خطير هذا، يعني رجلين يقطعان بالمنشار أمامه. الآن بقي الغلام خلاص، يعني يقول الآن دوري. قال له الملك: ارجع عن دينك. قال: والله ما أرجع. قال: يا غلام ارجع عن دينك. قال: والله ما أرجع. فقال الملك، يعني بخوفه نادى الجنود، قال: خذوه، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، خذوه ثم ضعوه واربطوه في أعلى الجبل، فإذا لم يرجع عن دينه فاطرحوه، اطرحوه يعني ارموه من الأعلى، ثم دعوه يموت. ترى يعني منظر مخيف. أخذه الجنود وربطوه وحملوه إلى أعلى الجبل، فلما وصل إلى قمة الجبل، يعني أنت الآن لما تصعد إلى مكان عالي وتشوف تحت شلون، شو يصير فيك؟ تفزع من المنظر، كيف بغلام صغير مسكين. قالوا لهم: ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال: لا والله ما أرجع. قالوا: سنرميك الآن. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل ورجف كله مثل الزلزال، اهتز الجبل فتساقط الناس، الجنود كلهم الواحد وراء الثاني، كلهم هلكوا وسقطوا، لم يبق فيهم إلا الغلام. هل هرب الغلام؟ لا، رجع إلى القرية ودخل على الملك مرة أخرى. لما دخل فزع الملك، قال: ما الذي جاء بك؟ أين الجنود؟ قال: كفانيهم الله. فنادى بجنود أخر، قال: اذهبوا به فاحملوه وضعوه في شيء يعني مثل القفص، وتوسطوا به في البحر، ارموه في البحر. تخيل يحطونه في قفص ويرمونه في البحر علشان يغرق، وهذا عذاب نفسي آخر. فتوسطوا فيه في البحر، قالوا له: ترجع عن دينك ولا ما ترجع؟ قال: لا والله ما أرجع. قالوا: سنرميك الآن. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. اهتزت السفينة وسقطوا في البحر وغرقوا جميعا. ما هرب الغلام، لأن عنده دين، عنده دعوة يبلغها، ثابت على دينه، ثابت على قيمه. رجع إلى الملك والناس بدأوا الآن يسمعون الخبر، غلام الملك مو قادر عليه. دخل الغلام على الملك فخاف الملك وفزع: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال الغلام، الآن الغلام هو الذي يأمر الملك، فقال له: الآن أنت أسمع كلامي، الآن أنت تسمعني الحين، يكفيك أوامر خلاص، ويكفيك أن تتسلط على الناس، الآن دوري، اسمع يا ملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فأني على طول رد عليه وقال: قل ما هو، قل لي بسرعة. قال له: أعلمك الطريقة لتذبحني فيها. الله أكبر، الآن الغلام يبي يضحي بنفسه علشان الناس، يدعو الناس إلى الدين. قال: تجمع الناس في صعيد واحد، في مكان واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من أسهمي، من أسهمي أنا مو بنت، ثم ضع هذا السهم في كبد القوس، ثم قل، وخل كل الناس يسمعون، قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني بالسهم، فإنك إن فعلت قتلتني. الآن بس يبي، يعني هو الآن بس يبي ذبحه أمام الناس كلهم، الرجال النساء الأطفال، كل القرية تبي تشوف من الآن من على حق، الغلام ولا الملك، الملك الذي يدعي أنه إله وأنه ربهم. الجنود الوزراء كلهم جالسين الآن، فاجتمعوا على صعيد واحد، ف فأخذ السهم ورماه الملك، ما أصابت الغلام. الغلام قال له: قل بسم الله رب الغلام. فرفض الملك علشان الناس ما تفتتن في الغلام ويدخلون في دينه، لكن في النهاية نطق بالكلمة فإذا به يقول: بسم الله رب الغلام. فرماه فوقع السهم على وجهه، فوضع الغلام يده على وجهه فسال الدم ومات الغلام. فرح الملك: قتلت الغلام، قتلت الغلام. هل انتهت القصة؟ لا، بل قال له الجنود: لا تفرح. قال: ولم؟ قال: آمن الناس جميعا. الله أكبر. وأخذ الناس كلهم يقولون: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، بصوت واحد. استشاط الملك غضبا، هذا الذي أراده الغلام أصلا، ضحى بنفسه بدعوته لهذا الدين. اليوم يوم يضحي الإنسان بنفسه، ليس بماله ولا بوقته، بل بنفسه. ضحى هذا الغلام بنفسه في سبيل دينه ودعوته، فجاد هذا الغلام الصغير لأجل بنفسه لأجل دينه. فآمن كل الناس، الرجال، النساء، الأطفال. قال الملك: احفروا الحفر وخدوا الأخاديد وأشعلوا فيها النار. وكانت نار عظيمة ذات وقود ولهيب عظيم. وجيء بالناس من لم يرجع، نادوا كل الناس، من لم يرجع عن دينه رمي في هذه الأخاديد. قيل أنها في نجران، وهم جالسين الآن يشهدون قتل المؤمنين. حتى جاءت امرأة بيدها طفل رضيع، للتو مولود، تو مولود شيلته، وصلت إلى النار. فقالوا لها الجنود: أترجعين عن دينك؟ قالت: لا، أنا آمنت برب الغلام. قالوا: سنحرقك أنت والطفل. فتوقفت وترددت، يعني أنا أموت لا بأس، لكن طفلي الرضيع للتو مولود، ما ذنبه، ما ذنبه يحترق بالنار؟ فأنطق الله الغلام في المهد، فقال الغلام: يا أمّاه، يا أمّاه، أثبتي فإنك على الحق. فربت بنفسها ورضيعها في النار. وصدق الله إذ يقول: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. وغضب الرب عز وجل عليهم، ملعونين إلى أن تقوم الساعة. النار التي أشعلوها كانت ذات وقود عظيم ولهيب شديد، وهم جالسون حولها ويضحكون وينظرون إلى الناس يحترقون، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يشهدون جريمتهم الكبرى. ما هي جريمة أهل الإيمان الذين آمنوا؟ وما هو الذنب الذي ارتكبوه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما الذين احترقوا بالنار من المؤمنين، من أهل الإيمان، فما هو جزاؤهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. قصة فيها من العبر لمن أصيب بابتلاء في الدنيا، أن يصبر، أن يتحمل، أن يثبت على دينه وعلى قيمه الصحيحة، وألا يضعف أمام الابتلاءات والصعاب مهما كانت، فإن مع العسر يسرا. لا بد للمرء أن يعتبر بهذه القصة، قصة أصحاب الأخدود والتي ذكرت في سورة البروج، حتى تكون له فيها عبرة. وأي عبرة! كونوا معنا في الحلقة القادمة مع قصة ذلك الصحابي الجليل الذي كان من أنعم فتيان مكة، ونشأ في بيت مال ورفاهية، ويعرف بين الناس بأناقته وطيب عطره. أحداث تلك القصة عجيبة. كونوا على الموعد ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الانفطار.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الانفطار.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك، كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: إياك ربي
1: أستعين فأنت هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها؟

0: اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا أيها لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل ها للعبد ها. وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرأت خواتيم البقر في دار في بيت ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار، والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة خواتيم البقرة حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك، ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

استمعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم لشيخ محمود الرفاعي ما تيسر له من سورة إبراهيم.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
0: هل تعلمون أيها الأحبة أن إجازة الصيف الدراسية فرصة حقيقية لحل المشكلات التي تفسد العلاقة بين الآباء والأبناء وإذابة الجليد والجفاء الذي يخيم على العلاقة بينهم طوال فترة الدراسة؟ لذلك من الضروري أيها الأعزاء أن يضع الآباء والأمهات خطة يومية يشترك فيها أفراد الأسرة خلال فترة الصيف للاستفادة من هذه الإجازة واستغلالها للإصلاح النفسي وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة. وخلال تنفيذ هذه الخطة يجب على الوالدين مراعاة عدة أمور، منها أنه يجب تنحية أي خلافات بين الزوجين وعزل الأبناء عنها ليستقروا نفسيا، فهذه أول قواعد المحافظة على نفسية الأبناء. ومن الأفضل لجميع أفراد الأسرة الاتفاق على طريقة التعامل مع التلفاز والأجهزة الذكية وأدوات التسلية الإلكترونية طوال إجازة الصيف، فبدلا من الاستغراق في تضييع الوقت على هذه الأجهزة نتفق أن نجعل لها وقتا محددا لا نتجاوزه جميعا الكبير والصغير، وأن يكون الأب والأم قدوة حسنة في ذلك. ويجب أيضا مستمعينا أن نسأل أنفسنا في بداية هذه الإجازة: ما مدى الصداقة بيننا وبين أبنائنا؟ ويجب أن نتوقف تماما عن كل الأمور التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق الصداقة المطلوبة معهم، خاصة مع الابن أو البنت في مرحلة المراهقة، والتوقف تماما عن التعامل معهم بعصبية وبشدة. أما وسائل العقاب فلابد أن تتوقف تماما، لابد أن نتوقف تماما عن عقاب الطفل بالضرب، ولا نمارس معه أي نوع من الإهانة حتى لو كانت لفظية، فالشتائم مرفوضة تماما. فالعقاب الذي يجب تطبيقه في تربية الأبناء هو ذلك العقاب الذي لا يؤلمهم نفسيا ولا يهدر كرامتهم، ويجب أن يتم تطبيقه بحكمة، لأن الغرض منه التأديب وليس الانتقام. وأيضا من المهم أيها الكرام أن نحرص على تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة كالرسم والرياضة وحفظ القرآن وممارسة كل الهوايات التي يحبونها خلال فصل الصيف. والصداقة بين أفراد الأسرة الآباء والأبناء والقرب منهم من شأنه توفير جو من الألفة والود في باقي الفترات وليس في فترات الإجازة. أما الصداقة بينهم خصوصا في فترة المراهقة المبكرة تمكننا من حمايتهم من كل المخاطر التي تحيط بهم من كل جانب، فلماذا لا يقوم الأب أو الأم باستغلال فترات الإجازة واصطحاب المراهق أو الطفل إلى النادي لمشاهدته وهو يلعب

0: مثلا مباراة رياضية، أو يشترك معه في لعبة، أو يشاهد معه برنامجا يحب مشاهدته في التلفزيون بهدف توطيد العلاقة التي يربطها بالحب والمودة. فالصداقة أيها الآباء الأعزاء، أيها الأمهات العزيزات، هي المفتاح السحري لعطلة صيفية بلا خلافات. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة الأنفال. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد.
1: كان له مثل أجر الشهيد.
0: أخرجه البخاري.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرًا.

قال لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم

يا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم

لكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة غافر.
1: دعاء الهم

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات.

0: كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا. فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية، مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم، وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية، بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
2: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الشعراء.

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون

تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الشعراء.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك؟

0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر وخفية.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمعه.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وجزء قد سمع.
2: العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العثاسي.

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون

0: اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة البقرة. تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد. كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها

0: المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية. من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: أيها الإخوة الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى ما يتيسر من سورة يونس، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوتنا الكرام، من آيات الله البينات استمعنا وإياكم إلى ما يتيسر من سورة يونس، تلا آياتها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون

أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون

مبين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أمين.

بينهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل

0: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
3: بسم الله،
2: فإن نسي في أوله فليقل
3: بسم الله في أوله وآخره.
2: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
3: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
2: ومن سقاه الله لبنا فليقل
3: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
2: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
3: الحمد لله.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله.

0: رواه أحمد وصححه الألباني. ما يدعو به الضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله.
1: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
0: رواه مسلم.
1: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني.
0: رواه مسلم. ما يقول الصائم إذا أفطر عند قومه.
1: أفطر

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة

آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

ربكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم

نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر

بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

وعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

0: وسع كل شيء علما.
1: سبحان الله سبحان الله.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم

0: قضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: رب زدني.
0: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتنا

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني، فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت.

0: أو بفترات نوم أطول، ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا. ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر، أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم. ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص، أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين. الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة النور. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها، حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا، خاصة في سن المراهقة، من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء. تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق، من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لسيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية، ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية ومسايرا للتغيير وملما بمهارات العصر ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين، واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: أما الآن نستمع لتلاوة عطرة بصوت الشيخ ناصر القطامي لجزء تبارك.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحاقة ما الحاقة؟

حقه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية

عليه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه.